الحلوة والدنيا ملك ايديا. بصيت ولقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
2: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الصباحات العراقية الرائعة على كل مستمعي راديو الرشيد في بغداد والمحافظات والعالم. أهلا بكم في صبحية عراقية جديدة وبانجور. أهلا بالأحد وأهل الأحد وأهلا بالدوام وأهل الدوام وأهلا بالمعاملات وأهلا بالأمور اللي من تخلاص تجي غيرها إن شاء الله. تجي الأشياء الحلوة والجميلة عليكم مستمعينا، والله يقضي أموركم إن شاء الله على أتم ما يرام. شلونكم؟ مشتاقون وفي القلب لوعة. يا ربي أيامكم كانت حلوة، خميس جمعة سبت، وإن شاء الله تكون أحلى اليوم وكل الأسبوع القادم. أهلا بكم للساعة 10 في بانجور، أهلا بميكروفون بان المسوي، وأهلين بمكسر وسام ماجد.

صباح الخير على الناس السعداء اللي جوي بطاقة جديدة للدوام من بعد يعني يومين عطلة. صباح الورد والهوان على الناس التعساء اللي ميشبعون وأصلا مناموا ولا ارتاحوا وما أدري شون خلصت هاليومين. يعني احنا متفقين 1، 2، 3، 4 خميس جمعة سبت بسرعة والله بيب بيب خلصت زين. احنا محتاجين إجازة للسعادة لو إجازة للتعاسة. شركة صينية تستحدث إجازة التعاسة، إذا لم تكن سعيدا فلا تأتي إلى العمل. أي نعم، من يعطيك فلوس؟ الشركة. والله حلوة هاي الشركة، واخد بالك انت يا حودة. بونجور. اعلن الملياردير الصيني يو دونغ لاي مؤسس ورئيس سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة بانك دونغ لاي في 2024 في إقليم كنان بالصين عن تقديم سياسة إجازة جديدة.

فإن تناول الحليب أو الجبن أو مكملات الكالسيوم في الوقت نفسه قد يقلل استفادة الجسم من الحديد. ثالثاً، إهمال فيتامين سي. يساعد فيتامين سي على تحويل العديد على تحويل الحديد إلى صورة يسهل امتصاصها. لذلك ينصح بتناول مكمل الحديد مع كوب من عصير البرتقال أو أي مصدر غني بفيتامين سي إذا لم يكن هناك مانع طبي. أربعة، تناوله بعد وجبة غنية بالألياف. قد ترتبط الألياف ببعض المعادن داخل الأمعاء ومنها الحديد ما يقلل امتصاصه، لذا يفضل تناول المكمل بعيداً عن الوجبات الغنية بالألياف إذا أوصى الطبيب بذلك. خمسة، تناول بعض الأدوية في الوقت نفسه. قد تقلل أدوية الحموضة، مثبطات مضخة البروتون وبعض مضادات الحموضة من امتصاص الحديد، لذلك يجب استشارة الطبيب بشأن ذلك. سادساً، التوقف عن العلاج مبكراً. يشير الخبراء إلى أن تحسن مستوى الهيموغلوبين لا يغني عن امتلاء مخازن الحديد، لذلك قد يوصي الطبيب بالاستمرار في العلاج عدة أشهر بعد تحسن التحاليل لتعويض مخزون الحديد بالكامل. سابعاً وأخيراً، تجاهل السبب الحقيقي لنقص الحديد. إذا لم تتحسن مستويات الحديد رغم الالتزام بالعلاج، فقد يكون السبب وجود نزيف مزمن أو مرض يسبب سوء الامتصاص مثل الداء البطني أو أمراض الأمعاء الالتهابية أو غيرها من الحالات التي تحتاج إلى تشخيص وعلاج.

وعن تلقيح الجتت مثل ما يقولون بمصر، رجل يقاضي امرأة مقابل 1.9 مليون جنيه استرليني. يا بليش؟ يقول والله صار سوت بي صدمة عاطفية في سنغافورة بعد أن رفضت أن تكون صديقتي بعد 4 سنوات من الكلام المتواصل. بس الحكي هذا مو هسه، في عام 23، يعني 2023. طبعا تعود هذه الواقعة في سنغافورة. يعني أطراف القضية، قام رجل يدعى كاو شي جان برفع دعويين قضائيتين ضد امرأة تدعى نورا تان. سبب الدعوة شنو؟ بعد صداقة استمرت لسنوات، رفضت المرأة إقامة علاقة معه وأخبرته أنها تراه مجرد أخ، وقررت وقررت قطع التواصل معه لاحقا. طالبها طبعا ب$3 مليون، دخل على طمع في سنغافورة ما يعادل يعني 1.9 مليون جنيه استرليني أو $2.3 مليون أمريكي، زعما أن رفضها له سبب صدمة عاطفية وتأثير نفسي كبير، وأضر حتى بسمعته وأعماله أمام أصدقائه والمجتمع. أما عن قرار المحكمة مستمعينا، فالمحكمة رفضت إحدى الدعويين ووصفت القضية بأنها لا أساس لها من الصحة، واعتبرتها استغلالا وإساءة لاستخدام الإجراءات القانونية. يعني حلو، أنا أتوقع كل شيء من الخارج يعني يقبلون دعوة، والله شنو يعني ضارب مثلا شجرة راجدي يعاقبوك مثلا تروح تطخ بحاجة بس حل الإجراء.

0: 0770001145 واتساب. واليوم منور الواتساب بحضور أخونا الغالي شاكر أبو مريم، حياه الله. يقول: الأخلاق صفة النبلاء، ليس الكبير من يراه الناس كبيرا، بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه أدبا وخلقا وتواضعا وصدقا. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب في الله أجمل وأنقى. أسعد الله قلوبا أحببتها في الله. صباحكم خير وسرور، تحياتي للأخت أمير والمخرج وسام والمستمعين، أخوكم شاكر أبو مريم. نورت جدا يا أبو مريم وحياك الله، وصباح الفل عليك وعلى الأهل. أبو دلة بعث لنا فويس وصور تجنن، وأعتقد بعث لنا أيضا أغنية لهيثم يوسف، وخلي نسمع أبو دلة شنو مشاركته.
1: صباح الخير الغوالي،
0: يا هلا
1: ستبان، والمخرج المبدع أستاذ وسام، وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. إن شاء الله يوم جديد وأسبوع جديد مليء بالسعادة والتفاؤل والفرح. ستبان، اليوم هديتي إليك أغنية أمير الحب وين بعدت،
0: الله.
1: هدية خاصة إليك، أدري بيك تحبين هيثم.
0: شكرا،
1: تحيات للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك، شكرا لذوقك الراقي، وفعلا هذه الأغنية تجنن، يعني من أجمل أغاني هيثم يوسف. تحياتنا لهيثم يوسف أمير الحب ولجمهوره الجميل، وشكرا يا أبو دلة. سليم الجعفري يقول: مشتهي لحشاية حلوة وقهوة مرة، وقعدة الطرمة العصر مرشوشة ماي، وغبشة الصيف الحنينة، وطابة قمي، وصوت أبويا تشنناي. الله الله يا أبو دلة، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري، نورت وشكرا شكرا لهذا الجمال. الباشق: صباحكم مسك وعنبر ستبان، صباحك مسك وعنبر وهيل. يقول: مو دائما تندم على الغلط، احيانا تندم على الصح اللي سويته مع الناس الغلط. كلش صح، والف تحية لك. عباس الحمداني يقول: كم هي جميلة كلمة صباح الخير لأناس لهم المعزة والاحترام، ناس نحبهم ونحب نسأل عنهم. صباحكم ورد، صباحك ورود كثيرة وجمال كثير وخير كثير يا أخونا الغالي. باقي الأحباب على الواتساب، راجعت لكم بعد البريك، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
5: من الرشيد FM، صباح الخير.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

هلا والله، صباح الحب عليكم. رجعنا نكمل معاكم بانجور، ورجعنا إلى الواتساب والصفر 0770011415. دزونا رسائلكم الحلوة، أصواتكم الحلوة، اللي يريد يغني يلا خلي شوية المزاج حلو إذا صوتك حلو، بس إذا صوتك ما حلو

0: مو مقشمريك امك وابوك لو حبيبتك والله صوتك حلو وما ويصفقوا لي وتجي هنا انا واثق من نفسك على اساس روح يمها غني زين. اذا لا مغني يعني قدام اصدقائك مثلا ما يجاملوك ذولاك ذولاك يحطوها لك في القصة زين. المهم دزونا اي شيء. صباحكم حب. وصلنا الى الاستاذ زياد المياحي. بونجور
1: بونجور.
2: صباح الخير صباح العافية عليكم.
0: يا هلا.
2: حبيت اصبح عليكم اليوم بعد القطع. وتحياتي للستبان وتحياتي للمخرج وتحياتي لكل المستمعين اللي يسمعونا حاليا من خلالكم.
0: كل التقدير لك أستاذ زياد منورنا وصباح الفل عليك وألف حمد لله على السلامة. إلى أستاذ حربي بونجور.
3: صباح الخير
0: أهلاً
3: علينا وعلى كل المستمعين. شلون الستبان أخبارك أمورك
0: سرك؟
3: طبعاً احنا مشتاقين
0: ونحن أيضاً.
3: هاي الغيبة طولت هاي
0: وجمعة بس
3: إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. تحيات المخرج.
0: تحيات المخرج إلك أستاذة حربي. يعني بس جمعة وسبت حالي حالكم زين حالي حالكم. شكرا لهذا الحب وعسى من حرم. وتحياتي إلك يا غالي. أركان أبو حمزة صباحكم خير وسعادة وبداية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة لمسز بان الوردة وكل المستمعين. أركان أبو حمزة من الدورة البعيثة. ألف تحية لك أستاذ أركان الجميل ومنور. يوسف من سيدني مكانك خالي ستبان مرقة باقلة ودجا.

0: كرتات وصعد وانزل هذا ايش قد يطلب تعويض برايش. تحياتي لكم يا اصدقائي الاعزاء.
1: هاي سوالف مال قبل مال قبل ترى، وكانوا اصدقاء يسووها باصدقاء زين، واحيانا من افراد العائله. شكرا وعليكم السلام. إلى الأستاذ عبد الله أبو أيهم، صباح الخير والعافية، الشمعة ستبان، تحياتي إليك والمستمعين الورود. اليوم برفقتي صديقي سجاد أبو رقية، ماخذة وياي للدوام، خطير رجلة مكسورة وحاير بي يا عيني. ويسلم عليكم أخوكم عبد الله أبو أيهم. يا صباح الفل عليك يا أبو أيهم الذهب، تحياتنا إلى الأخ صديقك سجاد أبو رقية، ألف حمد لله على سلامته. ورجل مكسورة ولا شيء يعني الحمد لله والشكر على كل حال، هذه ولا غيرها. وإن شاء الله ما عدى كل العافية يا عيني، بس روح طبيب كسور زين يكون، أهم شيء مو طابق ثالث أو رابع. أطباء المفاصل والكسور كلهم طوابق ثالث رابع خامس سادس. صحة وسلامة عليك يا عيني وعلى كل إنسان رجلة مكسورة، إذا مكسورة أصبع مكسور ما أدري شنو، ديروا بالكم. صحة وسلامة عليكم. سليم الجعفري بعثنا صورة هو وأبو موسى لابسين دريسات برشلونية، يقول مع أبو موسى وأحلى برشلونيين. غوالي منورين، إن شاء الله يديمكم، وألف تحية لكم أخوتنا سليم وأبو موسى. إلى الحبيبة ست سحر الخفادي، صباح الأنوار المحمدية والسعادة الأبدية على قناة الرشيد ومستمعيهم وعلى الغالية بان. يا حبيبة قلب بان، صباحك فرح ومرح، وإن شاء الله يومك حلو بأشياء حلوة، حصير أشياء ناسيتها حتصير اليوم بخير وسلامة وبركة. إلى ألمانيا وفارس يقول صباح هادئ لمن يطيب بهم الصباح ولمن أدمنت وجودهم بين تفاصيل حروفي، صباح الخير والسعادة أنتم وصباحي بكم يحلو، صباح الفل والياسمين للناس الطيبين، صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة. شكرا، وأنتم من تبعثون الأمل والسعادة، ألف تحية لك يا عيني. عندنا مسج آخر من علي، أدمنت صوتك والإدمان أذواقه، فالعين تعشق والآذان تشتاق، تغيب عني فيبقى الصوت في أذني كأنه لجراح الروح ترياق، كأن صوتك بستان تفيض به كل العطور وفيها الروح تنساق. صباح العافية، صباحك عافية وأشياء حلوة هواية، والله يسعد لي هالقلب الطيب، ممنونة جدا. جلال، ساعد نفسك بنفسك، يعني تريد مي قوم انت اشرب مي، تريد خبزة انت قوم خذ خبزة، تريد شاي قوم انت خدر لك شاي وصب لك شاي، مو سووا لي شاي جيبوا لي مي، شنو طالبيك احنا طلبة ناظرين نزوره حتى تجي للدنيا. هو هذا جيل، يمكن أستاذ جلال شقد مواليدك عفوا حضرتك من الفينات وبعد، يعني جيل الفينات هم جيبوا لي مي، عافية جيبوا لي لفة وياكم، عافية جيبوا لي ما أدري شنو، شقد تصخرون بالعالم. المهم أستاذ جلال أني أعزه وأحترمه جدا، ويقول ساعد نفسك بنفسك عندما لا تجد أحد يفعل ذلك. صباح الخير ستبان الغالية وعلى المخرج المبدع وجميع المستمعين، يا صباح الفل.

0: صدام الزبيدي، صباح الورد، صباحك ورد، وشكرا للبطاقة الرائعة كالعادة. باسم القرغولي اليوم نورنا ويقول: حين أحب تغير العالم من حولي، لكن قلبي أصبح يرى كل شيء أجمل، وأصبحت الأيام أكثر دفئا بوجودك. الله. حافظ على من تحف، الحياة ليست عادلة لتأتي لك بنفس الشخص مرة أخرى. انزين انزين. حبيبتنا وردة حمراء من جماعة التيك توك، أيام التيك توك، الله والله يا أيام النضال السلبي. هلا وحبيبتي وردة.
1: هلا حياتي سدى، صباح الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ يا بنت مشتاقين كومكم وردي، أدور عليكم ما ألقاكم بالتيك توك. لو ما من أبو سمرة ما أعرف البث مالتكم والله، بس خلق الله على أبو سمرة، قال لي هو موجود، هم موجودين بالفيس، فحبيت أصبح عليكم وأصبح على كل الموجودات البث وكل المستمعين. أحلى تحية لعيونك ولعيون المخرج حياتي سبان، معاكم وردة حمراء. وأحلى تحية للغالي أبو سمرة.
0: يا صباح الفل والورد الأحمر وعطر الورد الأحمر. الوردة الحمراء صير عطرها نفاث، يعني ثباتية بي، سبحان الله، ربانية. والله أنا من تكون عندي وردة حمراء الغرفة كلها تصير وردة حمراء، يعني إيه تصير وردة حمراء يصير. ماشي. المهم حبيبتنا شلونك، شخبارك يا قلبي؟ والله مشكور الأخ أبو سمرة إنه بلغك على اللايف الخاص بالبرنامج على الفيسبوك. أولا على التيك توك متوقف حاليا، احنا في طور تطوير الحساب وتهيئة البثوث بشكل آخر. أما على الفيسبوك أيضا أكو في التطوير معين، احنا نتطور، احنا ماشيين نتطور، والله العظيم نمشي نتطور، نطلع فاصل نتطور. فإن شاء الله بالأيام القادمة يا حبيبتي رح نطلع لكم إن شاء الله، وتشوفينا وتسمعينا على الفيسبوك وعلى التيك توك. تمام حبيبتي؟ طبعا نعتز بهذا الحب، وحضرتك كلش اكتف يعني بالبث ايام التيك توك. شكرا لدعمك، شكرا لتواصلك، وشكرا لابو سمرة مرة ثانية، وشكرا لكم حبايب.
2: وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي شو بتعملي انتي بالواقف قبالك. جربي وقفي.

أهلا بكم في موضوع صوت الصبح اليوم. إحنا حكينا قبل شوية على السخرة، إنه أكو واحد أو اثنين وأحيانا وراثة بالعائلة أو فيروس منتشر بالعائلة. ماكو هم 4 ساعات قاعدين، بس واحد يحرك رجله جيب لي مي. والله. أو مثلا دق التليفون، مثلا تطلع تريد خابر، أقول لك جيب لي أكو بالثلاجة تقفوت رشينو عساس ما يريد أبو التليفون يسمع ذاك، يعني أنت لا صخرني ما تقوم أنت. المهم يقولون أنه جيل زيت كلش مستشرية بهذا الموضوع. جيل زيت اللي عافية حباب جيب لي شاحنة ما بيها حيل، هي شاحنة يمه. طبعا أنتو الرياجيل تعالوا تعالوا عوفوا جيل زيت، أنت مو يمك المي، ليش تعايطيني مي؟ شنو يعني؟ يا عيني ما بيك حيل، بس بيك حيل. الو الو حبيبتي تحديد الكل ثيما لا. المهم شنو اللي اي المره من السخرك طير. اي صار حبيبتي، قولي تردين شيء اجيب لك، بس من امك تقول لك حبيبي جيب لي هاي القنينه يا فلان يا فلان. والوالده تصير تعزف موال زين. اهو والله ما بيه حيل، والله هسه هسه هسه هسه لو اختك تقول لك عفية حباب جيب لي لفه وياك، او مثلا فد عصير او فد هاي، شوف هاي مين اجيب. بس مرتك فوت في عنك. حدك ما تجيب مي. أصلاً تسقيها بيدك. والله يجدير لها مي بزنودي السمر وهذه. والله زين. المهم احنا خلونا نتفق كبتلو، البتلو مال الموضوع رياجيل لو يمهم، مو يمهم بإيديهم، هو بس هو آني. آني يشرب الميلين ما بيحيل. مثلا اذا اكل ما بيها حيل هسه اغسل ايديناتي، مثلا اي شيء ما بيهم حيل، ما بيهم حيل. ملابس، ملابس يشمر، متفقين احنا على كرسي الغرفه، ما اعرف وين الجواربات. يعني كل شيء ما بيه حيل، هو ما بيه حيل. دخلي صخره واحد من اصدقائه، جيرانهم مثلا، جارته عيني ابو فلان بلكي تسوي لي يا اهل السطوح تنطونا لو نروح. المهم اكو فترات حرجه في حياه الرجل يظهر احيانا جريندايزر. هو كان ساسوكي هو صغير، تبدوني من يصير ساسوكي ساسوكي. زين بعدين يصير الرجل الحديدي، بعدين يصير جريندايزر، بس يتزوج صار جنبه جبار. كرش. لا لا تحية للمكرشين. الراجل من غير كرش ما يسوالوش قرش. معا لرفع معنويات الرجل العراقي اللي زهقان وما بيحيل. زين هسه نجي، يعني أنا أشوف بصراحة جيل الثمانينات أو اللي أقدم جيل التسعينات أشو لهلوبيين، يعني عادي إيه من عيوني شو تريدون يعني. أوكي يعني هاي على السفرة لما نقعد مثلا برمضان، يعني اللي يقعد يم العصير تدرون عصير ولبن وهاي، يقعد هو بس يصب قلاصات عصير وما أدري شنو ينطي للناس، ما يأكل ما يلحق يأكل وبكل رحابة الصدر، في حين تقعد بنات يم هذا العصير يموتك من العطش وما تقعد تتغذى. لو يجي صوتهم ليش يتزايقه.

يعني تخيلوا يكرهك بالأكل، يعني ممكن هو يروح للمطبخ تقول له فلان أو فلانة خذها فلانة من جيل زيت جيبوا ياك الملح مثلا، الملح تروح وتجي وما جايبه الملح.

0: لكم، هنيئا لكم. ايوه
1: رحت لاني وصديق ما اخذت العائله.
0: ليش ما اخذت العائله يابا؟
1: انا ما اخاف، انا ما اخاف، انا من اسافر لحدي. يعني مو مثل اللي يخافون،
0: يعني قصدك اللي ياخذ عائلته وياه هذا يخاف؟
1: طبعا.
0: انزين زين ابو وليد،
1: قابلتهم مره. اي
0: منو عندكم بالبيت يسخركم هوايه، يعني يصيح ماما جيبي لي مي؟
1: بابا والله سدمان موضوع شنو. انا ام وليد، احنا اربعه بالبيت، انا والولد زين والبنيه.
0: أيه.
1: الله وكيلك، يعني مشينا على صراط المستقيم.
0: من هو؟
1: يقول لنا ام وليد، يقول دينيا تردوا، يعني اسلاميا تردوا، قانونيا ماكو واحد يسخر واحد. يعني يروح يستحم ياخذ ملابسه وياه، يريد شاي هو يسوي نفسه. ما عندنا، ما عندنا سبحان الله، يعني ما عندنا واحد يسخر الله. يعني هسه انا بهالكبر اريد شاي، اذا لقيت شاي حاضر ماكو، انا اسوي نفسي.
0: يعني يعني انتو كل من يريد سالفه هو يقدمها لنفسه؟
1: يعني مو يعني مسوي واحد يسوي شاي والبقيه يشربون، بس ما المسخر واحد كافي يسوي واي ماكو، اذا اشترى شاي يسوي لنفسه.
0: لعد وين روح التعاون؟ وين المنافسه في خدمه افراد العائله؟ وين
1: انت هو هذا التعاون اللي بيناتنا، ماكو واحد يسخر واحد.
0: اخدم نفسك بنفسك.
1: اي اخدم نفسك بنفسك، انت تريد شيء انت راح تجيبه.
0: بس اعتقد دخلنا نحكي. لا ولا حاجة. شكرا لك ابو وليد.
1: اي والله قالت ما ليش بعد ما ادري.
0: والله أنا أشوف هاي الحياة رتيبة عفوا ورهيبة في آن واحد، ما بيها عرق، ما بيها سياح، كل من يعرف يعني سكوبي سكوبي سكوبي سكوبي. فالمفروض يعني يصير سياح بيها، إنه جيب لي وياك ماي، ما جيب هيجي فتشي.
1: لا ماكو، ما عدنا.
0: الله يديم التفاهم والمودة بينكم يا أبو وليد، ونورتني. الله شكرا، شكرا جدا.
1: الله يخليك، الله يخليك.
0: هلا بالطيب، شكرا. أكو مقولة تنسب احتمال إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه، اللي هي صغير القوم خادمهم، أو أصغر القوم خادمهم. وأيضا أكو قول أنه ساقي القوم آخرهم شربا، يعني أكو حسب ما متوارد. الفرد الصغير بالعائلة هو حمال الأسية. أحكيكم يا عن تجربة يا أبو يعني، من جاب هذا الحكي من جيبي. الله. يعني أنا كلاسيكو شذي الداخل.

0: وبس احكيهم وقالوا صغير القوم خادمهم، لازم اسكت ودنج، ويعني فوقها دنج خجلانه خجلانه اللي راني اقزمهم. ايه عوداني بزر القعده وما حد يحكي يلا يلا روحي جيبي خبز. بس ايه بس كنت اخذ كروه عشي. والله ليش لا، الواحد يخدم اهله، ذا الكروه قويه شكو بيه. والله كعزمني الاهل. يلا ناخذ اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير تبران.
0: صباحك نوير يا هلا.
1: وياك محمد اللي مسخرتش.
0: محمد اللي مسخرتش شلونك؟ شلونك يا عيني؟
1: شلونك؟
0: الله يبارك.
1: انا مهندس محمد العزاوي يابا.
0: حياك الله، انت مبين شالع قلبهم، مهندس وشايف نفسك ويجي
1: بس حبيبتي ووحيد لاهلي.
0: الله.
1: لا لا انا اقتنعت الصخره بالكهرباء. يعني انا شلون استشاروني قالوا لي هاي شو تسمي انت ما يسموها صخره.
0: زين انت متزوج محمد صح؟
1: انا اديت ثلاث اولاد الحمد لله.
0: الله يبارك بهم. انا ما اتخيل فرحه الوالده يوم اللي زوجتك وخلصت منك.
1: شوف تقول بعد الوالده هي ما يتقل.
0: شنو اغرب شيء سخرتهم عليه؟
1: شنو اغرب شيء سخرتهم
0: عليه؟ يعني فتشي المفروض انت تاخذه، يعني فتشي تسوي انت.
1: اي والله يعني دائما مثلا مرات مثلا شلون اقول قاعد يعني بالاستقبال لو اشوف مثلا دا اتفرج او دا العب بلاي فالكيس صفي مثلا يعني منشول يعني كل يوم منشول ابوها بيت فكنت بنزل كنيسة ايه هو يصفه والله ما ترى يعني بس هو الله سبحانه وتعالى لانه يعرف التكوين ماتي فقالي بابا هذول ثلاث ولد وكبرهم بسرعه. أيوة. وتسخر بيهم واحد.
0: منو بيهم مثلك يسخر هوايه؟ الماما اخوته
1: منو بيهم؟ الكبير اي فهد طالع ندخل اصليه
0: حبيبي الله يحفظهم.
1: الله يطيب الصحه والعافيه.
0: نورتني
1: بس المعلومات.
0: اي
1: هي ترى مو صخره هي شوفي هاي من المعزه.
0: من المعزه المعزه يعني بس بتجيب لي هاي بس من غير امور ماكو معزه.
1: لا اذا سالتي لو جبتي مي شو اقول لك؟
0: ايوه على يعني من فوائدها
1: يعني اهم
0: الاجر الحسنات. نعم نعم نعم
1: بس انت ما تفوقون البعيد فوقون جو ارزقكم بس يا من وقع شوي اللي قاعد تشاي ذيكية
0: نطرب على الغريب.
1: انت ما تفوقون يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله وسعادة كل المستمعين ان شاء الله.
0: يا ربي يسعدك.
1: يوم حلو ان شاء الله عليكم.
0: يومك جميل مثل قلبك اخوي الغالي. نورت استاذ محمد الذهب. يا هلا يا طيب. اهلا اهلا.
2: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
2: اسمان الورد.
0: انت الورد من وياي؟
2: وياك ظافر الدباغ.
0: والله والنعم.
2: اقدم لك الباكستاني مال العائله.
0: بابا يجيب له ابسط شيء جبته.
2: صديق صديق مال العائله. انا بابا صديقي مال العائله.
0: يا هلا استاذ ظافر جميل.
2: هو يسلمك.
0: شنو السالفه يعني هذا هاي الشغله كبرت وياك من انت صغير صح؟
2: لا والله يعني من انا وصغير. وظليت الوحيد اللي مو ابويا قاعد وياهم. يعني انا ورا ما تزوجت لحد الان بلشت ويا والدي ووالدي يعني.
0: بلي.
2: اخوتي كل واحد طلع ببيت وخواتي كلهم يتزوجون ظليت بس انا اللي مو ابويا ما علينا ماني اصغر اخوتي.
0: اي زين برايك احنا الصغار ليش ما قدرنا نثبت شخصيتنا من احنا صغار ويعني شنو السبب؟ كانت تغرينا الكروه يمكن الفلوس العطايا.
2: والله عندي خواتي اثنين اصغر من عندي.
0: واحدة
2: أصغر من عندي سنة والثانية مولد 2000 يعني أصغر من عندي بهواي.
0: زين
2: حتى الأصغر أختي الأصغر من عندي كانت تفتني بالقرآن.
0: لا أكيد كتير
2: بالله العظيم.
0: أختي الصغيرة كتلة. إي
2: بالله.
0: ليش؟
2: يعني فقير غير فقير.
0: يا عيني والله.
2: بس انا قلت لا لما تزوجت لا اختلفت الحياه، يعني مو لما تزوجت، لما صرت بالمتوسطه ورا المتوسطه يلا يعني حسيت كذا موعد المراهقه واحد يوم يختلف حتى على روحه.
0: صح زين. انت قمت تسخرهم هسه؟
2: لا والله استخدم الزوجات النهاية خواتي العبالك تقولي مو مولد التسعينات.
0: لا
2: عجائز قبيل.
0: اي حبيباتي لا اقصد على زوجتك اولادك انت هسه.
2: لا اولادي وزوجتي الله شاهد خدومين، بس عندي هاي بنتي، عندي بنيه وولد اثنين انا.
0: اي حبيبتي
2: بنيه يعني لو يقول لك بنيه لوقيت ابوها.
0: اي ليش هاي يعني
2: يعني دللتني دلال
0: حبيبتي.
2: اي
0: طبعا
2: يعني لما حتى لما نوباتني الشاقه انا زوجت قبل اربع ايام رجعت من كربلاء، رحت اسبوع كربلاء، فلما قاعد اطلع قلت لها لزوجتي قلت لها طرديني شلون يبي طرديني يلا امشي اطلع برا وبعدين تجي للبيت وهاي السوالف قدام بنتي. قلت لها
0: قلبت الدنيا
2: ترى والله خليه يتزوج عليك.
0: لا لا
2: ترى خليه يجيب النوم جديده.
0: ضربه الصميم هي.
2: اي قلت ترى خليه يجيب النوم جديده
0: والله.
2: دائما خطيه دائما يضل فوق راسي يتمرخ لي هاي
0: حبيبتي.
2: اي بابا تعال شوف شعره حلو لو ما حلو، دومي حلوه لو ما حلوه.
0: يا عيني حبيبتي الله يحفظها.
2: مو عكس الولد شوي، الولد عم خدومين بالنسبه لي يعني ما ادري الله شاهد بعد مقاري الاوضاع. حبا خوفا ما اعرف.
0: حبا او خوفا بس خليك يخلصون شغل. يعني ما عندنا مشكله.
2: لا يخلصون شغل الله شاهد.
0: والنعم منهم ما دام تربيتك.
2: بدي لا بدي حبا وخدمه الله شاهد.
0: شوف هو اجمل الامور انا قلتها في يوم ما، اجمل الامور اللي تقدم لك تقدم عن حب. يعني انه بنتك او زوجتك او اختك تنطيك قلاص المي لانه تحبك مو خايفه منك.
2: صدقيني ستبان قبل
0: او الزوجه تطبخ اكل اللي زوجها وهي بحب تقول حياكل هذا الاكل ويقول طيب يا رب ان شاء الله طيب بحلقه.
2: صار عندي موضوع قبل اسبوع الله شاهد بالتبكي بالله العظيم.
0: لا
2: ابني يعني يعني يعني شلون مثل ما تقول حسيت بروحي كبرت يعني وجهها لي يهتمون بي وهاي السوالف مثل ما اهتمينا بامنا وابونا.
0: بلي
2: فابني هذا يومي ثاني اعطي الف.
0: بلي
2: يعني كل واحد له الف دينار.
0: نعم.
2: فلما راح يشتري من الالف دينار جايب نفسه يعني نفسه يعني ما يحتاج اذكر اسمه نفسه احبها.
0: تحبها جايبها الف.
2: جايبها قلت له بابا ايش عجب جايب من هاي النفسه انت ما تاكلها؟ قال لا بابا جبتها لك ادري بيك تحبها هاي النفسه.
0: يا روحي.
2: يعني بحقيقه هي نفسه بربع دينار بس يعني تحسي بنفسك شخص قاعد يعني
0: تذكر
2: وقاعد تتعبينها باء منثوره.
0: طبعا واي شخص ابنك
2: والله كل شيء بالمقابل ما دام تسوي شيء لامك وابوك الله يعوضك بجهالك.
0: احسنت اسال الله ان يبرك باولادك.
2: كله مردود.
0: صح
2: كله مردود.
0: ان شاء الله يرد لك الخير خيرين. نورتني استاذ ظافر.
2: كل التقدير لكل الكادر. انا اسمع لطالع
0: ابدا اسعدتنا والله يرزقك ويحفظ بيتك ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله ايش قد حلو واحد يجيب الابو نستله تشيبس عصير يعني حلوة هاي الأمور. يلا خلي ناخذ اتصال.
3: ألو
0: مرحبا شلونك؟
3: الله يسلمكم. طبعا كلش مشتاقين مختفين احنا عن الساحة من زمان.
0: انتو مختفين؟
3: اي والله.
0: ليش اختفيتوا؟
3: مختفي كلش.
0: ليش اختفيتوا؟
3: ظروف.
0: شنو هي الظروف مثلا؟
3: والله ظروف عادي يعني.
0: زوجت الثانية؟
3: لا وين اقدر؟
0: ما تقدر؟
3: لا ما اقدر. ما انا احبها اموت عليها هالعدي.
0: تحبها لو ما عندك فلوس؟
3: لا والله لو الحمد لله والشكر يعني ميسور الحال وخير من الله بس ام تيوم ما اقدر ابدلها.
0: ها والنعم منها.
3: ايه
0: من وياي؟
3: ابو تيم
0: شلونك؟ صدوق كذب شكو؟
3: والله كنا مختفين كلش.
0: يا رب ان شاء الله اختفاء من اجل بناء فشي عظيم الحياة.
3: اي والله
0: والاسرتك.
3: اي والله الحمد لله.
0: الله يوفقك يا عيني.
3: الله يسلمك. اي والله الله يخليك. طبعا كلش والله مشتاق لكم. انا اسمعكم بس مو دائما كنت.
0: ولا يهمك.
3: اي والله
0: ابو تيم
3: عندي بناء تخيلوا عندي بناء.
0: الله يساعدك ان شاء الله يعمر بوجودك ويكمل على خير.
3: الله يسلمك. الله يسلمك
0: ابو تيومي. اليوم نحكي على السخره ويقولون جيل الالفينات ما يتعب نفسه، يعني دائما اشياء يمه مثلا يسخر اهله، يسخر
3: فول عجل. فول عجل جيل الألفين. كلش
0: زين.
3: اللي دا اشوفه، اللي دا اشوفه عندي بالتختي، عندي جهال اخوي، العجز مالتهم مين وصف.
0: منو اللي يخدمهم يا مواليد؟
3: والله الاب والام اللي يخدمون.
0: يا عيني.
3: اي أيوة والله. هسه بس انا يمي الوضعيه تختلف. انا اخدمهم بالبيت، يعني انا بالبيت بس انا مو ابويا وياي.
0: اي
3: اي، وانا اصغر واحد باخوتي.
0: زين.
3: فانا بنقلادش العائله تقريبا.
0: والله هذا شيء مشرف يعني اشوفه
3: بصراحه. يعني مجازاه وطول احنا نخدم اهلنا، باكر عقب جهالنا يخدمونا.
0: تتفق وياي انه الاباء يسخرون اكثر من الامهات؟
3: اي صحيح.
0: كل شيء صحنا عليه، شو السالفه؟
3: كل شيء. والله اخو انا ابغى كل ساعه تعال فلان حاجه، يابا امي يمك مرت يم، لا انت
0: جيب الطفايه، جيب الجكايه، جيب الريموت.
3: لا الحمد لله احنا بالبيت ما عندنا، ما يدخن، بس هو طفو هاي.
0: اي
3: سوى هاي.
0: اي
3: ودي لي سياره بنزين فولها، ودي لي هذا. هو ماكو، كل شيء ماكو، مدلل.
0: اي
3: من حقه،
0: من حقه. احسنت، الله يبارك.
3: طبعا وتعب علينا، لازم احنا نجازي بخير، حتى جهالنا باكر عقب يجازونا بخير.
0: الله يبرك باولادك ان شاء الله.
3: الله يسلمك،
0: نورتني وعافيتي يومي، والف الحمد لله على سلامتك عيني.
3: الله يسلمك عيوني واموري.
0: هلا بالطيب، شكرا جزيلا. شكرا يا ابو تيم. حنسمع أغنية هدية ونكمل المشوار. علوا الراديو.

صباح الفل عليكم، صباح الورد على مسامعكم الطيبة مستمعي راديو الرشيد على 91.5. تحية لمستمعينا حول العالم على أبليكيشن، على موقع إلكتروني أو أي منصة رقمية أخرى لراديو الرشيد. نتكلم اليوم عن السخرة داخل العائلة. يقولون أنه جيل زيت، جيل متكاسل، متكل على الآخرين، غير متعاون، غير مساعد. جيل التسعينات والثمانينات أو ما سبقهما من مواليد، فيكونون هم الأكثر تعاوناً وتقديماً للخدمة فيما بينهم. أنتوا شو تشوفون؟ وهل أنت من هذا الجيل لو من جيل أول؟ نرجع إلى اتصالاتكم، ومع اتصال السلام عليكم. ألو ألو كحلون.

0: اتصال. ألو،
1: ألو، السلام
0: مرحبا.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير يا ناس طيبة.
0: صباحك خير وبركة. وهلا والله بصافي.
1: شلون جابك؟
0: شلونك انت اخونا الورد؟
1: صح الله عزيز.
0: الحمد لله على السلامة.
1: والله مصر خير. الله يسلمك يا رحمة الله عزيز.
0: ووالديك
1: شغلات الحياة اللي من خلاص الحمد لله والشكر.
0: يلا المهم انت والاهل سالمين.
1: الحمد لله الحمد لله والشكر.
0: عبالي توك توك من نوم النوم.
1: لا دخلت كلية أركان إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. عافية، الله يبارك فيك.
1: الله
0: إن شاء الله ويوفقك.
1: زين، جزيل الشكر.
0: يقولون إنه الشخص اللي يتأمر هواية يحب السيطرة ويريد الأمور تمشي حسب رغبته حتى لو الموضوع ما يخصه.
1: نعم صحيح.
0: حضرتك تسخرهم هواية ولا شو يسخرهم؟
1: والله هو هذا الموضوع في جانبين يعني. بالدوام صحيح سخرة هواية، بس بالبيت لا ما سخر أحد. بالعكس أنا يعني ما عندي أحد بس والدتي، فعلاقتنا فذاك أنا كل شيء نسوي.
0: أنت مو متزوج؟ لحظة، أنت
1: لا لا
0: انت مو صفاء؟
1: لا لا انا نقيب. ليش السيد؟
0: منو؟
1: ليش السيد؟
0: سيف؟
1: ليث. ليث
0: ليث السيد، حياك الله سيادة.
1: إيه
0: النقيب؟
1: نقيب؟
0: مجو اقول لك ما يصير هذا نقيب، ما اقدر.
1: بس يا احتمال صار عندي اشتباه.
0: اي تشبه
1: عادي عادي بتعمل
0: تشبه والنعم منك. لا كان اخونا صفاء يقول لنا يا ناسنا الطيبة وانت
1: لا هاي لا هاي امال اتفقنا هوني يا سعيد.
0: ها
1: اي
0: شوف شوف شوف شوف شوف جوزاء مالي امان. حياك الله سيادة النقيب. ما شو ماكو ما ترفعنا
1: نعم
0: ترفع الرتبة بالنسبة لي الرتبة نعم.
1: نعم
0: اي
1: ايش فيها
0: انت كنت نقيب لو هسه صرت نقيب؟
1: لا كنت
0: اي اقول شو ما ترفعت مو رفعت.
1: لا تخمون ندخل كليتي اركان ورا
0: يلا ان شاء الله اللقاء. يا هلا ابن عمي انت. أيوة. سخروك بالبيت انا ولا شلون؟
1: لا لا
0: انت تتامر ها انت اللي
1: اي انا اتخرج تقريبا مشان الناس مو قاعد في البيت ورا ما بلعن الناس مو بس انا والدي فبقى يدي نسوق
0: حلو
1: نطبخ ونرجع حتى من نسوق حنا التنظيف نروح نسجل.
0: الله يعطيك العافيه. الك يا ظالم. زين سياده النقد.
1: نعم.
0: اسلوبك بالاوامر بدل من مثلا ممكن جيبي لي وياك فلان شيء، مثلا تقول جيبي لي وياك فلان شيء.
1: اي نعم انا كل وياك.
0: ها يعني تطلب باسلوب حلو و حتى
1: المقابل
0: من يروح ما يرفض
1: انا يروح. اي نعم اي نعم المقابل من يروح انا ادرس في
0: حمامه
1: امطار انا اخر اطلب من احنا مثلا في الحرسه اللي يقول لي انا اتوجه للشباب اسوي احس فراشات بقلبي.
0: الله يبارك فيك والله ان شاء الله يرزقك بنت الحلال اللي تدلك ودللها عاد نشوف بعدين منو اللي سخر لثاني. يلا
1: الله كريم.
0: الله كريم. نورت كل تقدير. الله يبارك فيك. نورت عيني وشكرا شكرا لاتصالك. هلا بن عمي. اكو شخص يدخل التفاصيل يعني حتى بالامور اللي مو من اختصاصه. مثلا يتدخل شنو هذا العطر؟ والله جينا من العطر مالك. انت شعليك؟ انت شعليك؟ عطر نسائي انت شعليك؟ على فكرة هذا موضوع واحدة يعني مال الرجال يحبوا العطر النسائي. زين اكو لا يجي يشعر هو دا يقدموا له الطاعة والولاء ويجيبوا لي مي صبوا لي غدا حروا لي الحمام

0: هو يريد يدلل البيت اخويا يعني بدوام تعبان بربوراتيات
1: بصت والله
0: جيب البيت يريد يدل يعني من حقه من حقه على كيفكم جيبوا له مي بارد حضر له الحمام صبوا له كل يريد شيء يعني صح ما لكم بالتون التون يلا وين الاكل يلا وين الاكل اعتري يقول لك يلا وين الاكل يعني لي خطية هو معاني برا يعني فا زين مهم فشك بها اذا يعني الدل بيت بس اذا يمك المي تسمت ايده وخذ المي واشرب مو فلانة ماما عايطني مي ها صعبة بإيدها أطيب الله تعمري اتني اتصال ألو
2: صباح
0: هلا بالحب
2: صباح الغلع عليكم
0: هلا بالغالية هلا حبيبتي
2: أخباركم
0: سركم
2: أنت دائما سعرت
0: يا حبيبة قلبي
2: يقولون كل المستمعين يكونون خير وتحياتنا لهم كلهم اللي يسخرون واللي ما يسخرون
0: مرات يقولون امهاتنا فانا متعبه ما تتسخر
2: وهي تتبع الدلال احنا نسوي واحد مسخرتي احنا ليش حبا بيهم خوفا عليهم لا ماما لا ما تنوش البوري لا ماما لا تنشوي احنا احنا الخطا بينا احنا الجيل الطيبين قبل اني كنت استمتع اذا ابويا سخرني متعه
0: الله
2: احس انه اني مسويه انجاز حتى صح. لو ما اقدر عليه اروح ركض واخبط نفسي واوقع هاي احكي لك طفله صغيره من كبرت لا اروح ركض واني الممنونه واحس انه اني مسويه انجاز الله. بس احنا على الالفينات تعرفين خوف ما اعرف ليش نخاف عليهم
0: صح
2: خلي خوف تجربه خلي يتعور وشنو يعني انتبه عليه فقلت لك يعني الصخر واما بالنسبه للرجال اللي يجي تعبان لا غير يدلل على اهله ليش يعني اذا جاي تعبان والزوجه ربت بيت هي هم مسكينه هم تعبانه بس حلو اذا دللت ودللها والصخرة تكون بلطف من رخصتك فدوى عينك بلا زحمة ألفاظ حلوة أي. يعني الكلمة طيبة صدقة
0: الملافظ سعد أي.
2: لا شوفي أنا أكره الصخرة يعني ما أحب أقول له يا ربي لا تخليني أعتمد على أحد في يوم من الأيام ليش لأنه الله. ما تيجي على المرام صح. ما تيجي على المرام صح. أبدا من الصخرين صح. ما تيجي على المرام
0: زين.
2: فلذلك أنا ما أحب الصخرة أي تفضلك
0: شنو مواصفات البنت اللي ما تتسخر دائما تشوفيها تمشط بس شعرها مهتمة بنفسها يعني
2: مو أنا عندي هيك نماذج بس ما أقدر أقول لك بالراديو شو أقول لك يعني مرات الأمية قاعدة تمسح والبنتاية حاطة التليفون وتقولها ماما جيبي لي ماي أنا من يمي أتوتر إحنا عندنا هيك بنات ليش ماما هذه أمك ما يصير
0: مع الأسف
2: إحنا قديمين أسلوبنا قديم هي الأم واجبها تخدم وتشتغل وتسوي شغل البيت وكل شيء تسوي الأم ما رد بس هالشكل عندهم فأني تدرين لازم نحكي لازم نوجه إحنا عندنا مسؤوليات أمام الله وأمام ضمائرنا فلازم نحكي إن اشتروا كلامنا بها ونعمت إن ما اشتروا كلامنا الزمن يعلمهم وحيصير عندهم أولاد وحيتأذون وأحكي لك قصة هالقدوتة
0: يلا
2: أنا مربية لأجيال وأولاد أخواني عندي بنات هسه نسوان ورياجيل
0: الله يطول عمرك
2: الله يحفظهم إيه لا أولادي يعني أنا ما محرومة الحمد

0: والشكر لله عندي أولاد وعندي بنات
1: الحمد لله.
0: فعندي أصغر طفل بزر القعدة فهذا يحب الحب، أنا أكرز له الحب وأكل الهياه. كبر شوية فديوم دا يأكل حب تعلم يكرز، فجيت أخذ من عنده قال لي لا لا تأخذين. أنا قلت يعني طفل وما يريدني أخذ، لقيت حاط معون يكرز ويخلي لب لب لب. خلص كما كان يقول لي تعاي أتلي
1: يا حبيبي،
0: طارت من الفرح، طارت يجي يعني فوست إيدي
1: يا روحي،
0: عضت من إيدي طارت للسماء. هو يعني ما يريد يطي نفسي ودا يكرزني خليني بالمعون.
1: فعلا اللي يغرس
0: يا بنتي اللي يزرع يحصد.
1: أحسنتي،
0: اللي يزرع يحصد.
1: أحسنتي،
0: مستحيل زرعنا ما يجيب نتيجة، إذا زرعنا زرع بي خير ووجهنا توجيه بي حظ.
1: نعم.
0: فلازم نصل. بس هسه الأمهات هسه هن يراد لهن تربية. أنا أتمنى معسكرة للزواج شلون تحليل الدم والكذا،
1: بلي
0: أدخل الأم والأب أدخلهم دورات تدريبية، أنت شلون تصير أبو بيت وأنت شلون تصيرين أم بيت. ليش هسه كل هالمطلقات يعني مع احتراماتي عفوا اكو مظلومات،
1: نعم،
0: بس ما عندهم ما يشيلون مسؤوليه.
1: صح.
0: انا دائما من اسمع النسب العاليه المطلقات ادعي على فد واحد شال مره شال المسدس انا ولي الدم واكو شيء ما سوى. اذا تتذكرين من توفى انقتل الاستاذ الجامعي بالجادريه وراح دمه هدر، هو هذا هذا خطيه المطلقات كلهن برقبته.
1: أنت
0: لما تخطي خطوة تسوي راتب مطلقات وخليت الكل تطلق غير أكو وجه حق للطلاق، أن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أنت هجمت بيوت عامرة سيبت أطفال.
1: صح.
0: على كل حال هذا مو موضوعنا بس شنو
1: يلا شيء بشيء
0: يفرحني. هذا الموضوع يعني كل الزعجني نسبة المطلقات العالية بالعراق شوية زحمة. احنا قبل كم سنة من كنا صغار من نسمع مطلقة هو مطلقة لازم نخبي هذا الموضوع. وصح هسه على عينك يا تاجر مطلقة وإيه يعني
1: لا هسه صار احتفال وكيكة على السوشيال ميديا وألبس أصفر وبوتوكس وهذه الأمور. حتى أنه
0: قلتي نفسك دا تتزوجي نفسه احتفلتي بزواجه ورقصتي وياه بالعرس وهم نفس الكيكة جبتي، إيش فرقها؟ الكتابة اللي عليها فرقت، هي ترى نفس الكيكة نفس المكونات.
1: يعني ربما هذا الموضوع طلع ناس يعني على حقيقتهم، مثلا أوكي هي حبته بس بعد الزواج ما يبقى حب، تبقى المودة والرحمة إن وجدتا. فيمكن طلعت سلوكيات الحقيقية أخلاق الحقيقية أو هي كذلك طلعت أخلاقها الحقيقية.
0: احنا ليش نقول عفوا للمقاطعة، ليش نخلي خطوبة فت ست شهر فت سنة؟
1: نعم.
0: اختبار يعني أنا هذا الإنسان أقدر أعيش وياه لو لا.
1: طيب ساعة 9 أنا كلش سعيدة أسمع صوتك، بودي إنه نسترسل أكثر حبيبتي. نعم الخفاجي أحبابي، بريك سريع وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز.

0: واحد وست سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: أهلا بكم مستمعينا في الساعة الأخيرة من بانجور، والعودة تكون مع الواتساب ومشاركاتكم في الموضوع. أبو دلة عند مشاركة صوتية. مرحبا أبو دلة.
1: حاسبينك
0: الله
1: مثل رمش عيونا بعشرتك لينا، وحاسبينك وانت كل العمر كل العمر وياما وسنين
0: ودعتك
1: باك انت غالي حبيبي وسلوة حكينا. حاسبينك

0: سمعتك الأستاذة سحر. الله يديم لمتنا الحلوة على هوا راديو الرشيد، تحياتي لك. إلى الأخ علاء أبو آدم بانجور.
1: صباح الخير على كادر إذاعة الرشيد المحترم، المخرج المبدع وسام ماجد وسدوان وكافة المستمعين من داخل بغداد وخارج بغداد. أخوكم راد على أبو آدم، تحياتي.
0: حياك الله وبياك، وصباح الفل عليك، وإن شاء الله طريقك حلو يا رب ويومك أحلى. أبو مصطفى يقول صباحك صحة وعافية ستبان الوردة، وصباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. قال نزار قباني: لا تعشق الأنثى بعينك فعينك ربما تجد الأجمل، ربما تجد الأجمل منها يوما، لكن اعشقها لأن القلوب لا تتشابه أبدا. شو تقول باعتبارك رجل أحلى وغلط؟ أقل أنثى بقلبك مو بعينك، لأن راح تشوف وحدة أحلى منها. ها يعني اوكي نيكست. هي المشكلة قلبه وعينه يتفقون، يعني هاي المشكلة. زين المو مشكلة يعني، بس هي من سوء حظه والله، توفيقه هذا. باسم القرغولي بونجور.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير إلى كافة المستمعين والمستمعات، مخرجنا الغالي سالي سال وسام ماجد والمعبودي والكافة الشعب العراقي، الله يجعل أيامكم خير وسعادة. ستبان بلا زحمة عليك، البث شوية بكت تقو. أنا ببغداد من أدخل أعبر جسر ديالة البث حلو صاف الراديو، بس أعبر لي جاي أتعدل في الكمان سلمان باك يقوم يشخط كل شيء ما أفتهم، يعني أظل كل ساعة موجه السيارة بشكل، يعني من أصير يمن الفلكة تعديش على طريق كوت البث يقوم يشخط، يعني ما يعني شخطة كلش قوية، يعني ما يفهم البث. يا ريت تعالجونا هاي المشكلة شوية، واحد من يرجع للبيت هاي واحد يسمعكم. شكرا جزيلا،
0: ألف تحية لك أستاذ باسم.
2: ستبان وبالنسبة لموضوع الصخرة بالمختصر، اللي أصخرة وما يقوم لي يمي صاندة أهف بيها أخليه يوم اللي ولد بي. تحياتي.
0: عفية، هنا الرجل العراقي. صدق قبل ما يسخر رأسا يكتلو يهفوه، شكو يمهم يهفوه. قوم لك لك ودا أقول لك قوم، ما أعرف شنو ش حد ما يقوم لك انت ليش بتقوم؟ المهم المهم تحياتي لك.
3: تجيب الا تروح الا ما ادري شنو، اوصل للمكان مثلا المحل شو وين، اوصل للمكان وارجع اقول لهم ماكو ماكو هاي شغله تريدون اعانك مو شلون عندي يا ما
0: والله فكره
3: دورك ماكو ملقي وعفور
0: شنو انت يا برج مصطفى اكتب لي وحياك على شي يجيب باكر ان شاء الله، باكر يجي حلو وبعده حلو وبعده حلو اللي بعده أحلى اللي بعده أحلى. زين علي محمد صباح النور والعسل من بابل. والله لو تشوف لنا غير العسل من بابل، بصراحة رحت لها يعني ما بيها عسل، بيها كسل بيها كسل. أوكي تحياتي إلك عيني. عباس الحمداني هلا ابو سمره.
4: صباح الخير ست غاليه ستبان اخيتي العزيزه، وياك عباس الحمداني تحياتي.

0: تحياتي لك الجميع، وتحية خاصة الوردة الحمراء نورتي، يا مرحبا هلا بيك.
1: ألف تحية لك. ومصطفى طلع جوزاء عفية، بس ما عندي يعني هاي أروح يعني شيء أقدر أسويه وأقولهم ماكو مثلا أو ما أسوي. بالعكس الجوزاء يجي على نفسه هواية، يعني من مساوئ الجوزاء هذه بالمناسبة. أم زهراء من مصر، السلام عليكم، شخبارك حبيبتي ستمان؟ أني الحمد لله وصلت الأرض الوطن، والآن أشتم هوى بغداد الحبيبة. أم ضياء، سلامي لابني المخرج وأشواقي لبنتي زهورة في مصر، تحياتي. حياك الله ونورتي دارك وديارك يا حبيبتي، ألف حمد لله على سلامتكم، وإن شاء الله إجازة سعيدة يا رب. لومي المكان اللي أحب، هذا قديم. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، صباح الخير والبركة، أحلى وأجمل بانو وسام، أحلى لومي بالدنيا. أما أبو عبد الله الغالي بعث لنا فويس وفيديو، إيش تختار؟
2: مئة لقاء
1: نيناتو
2: قاسم من الحريق فزقي لون، مئة لقاء
3: اليوم هاي حريق هسه على سريع الشعلة وثانية.
1: نعم خلي نسمع البصمة أفضل، لأنه تراب أكو ضوضاء. طريق الشعلة الحمد لله على سلامة ناسنا وأهلنا. خلي نسمع مشاركته الصوتية. والحريق للأسف ده يتجدد، يعني ما أدري وين فرق الدفاع المدني.
4: السلام عليكم، صباح الخير والعافية والرزق والجمال والضحكة الجميلة والابتسامة وكل شيء. ستبان الطيبة الخلوقة، والله خلوقة، والله الله يحفظك إن شاء الله. صباح الخير المخرج المبدع وسام ماجد الطيب، صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. ستشوف مثل ما شفت هذا الفيديو، طبعا هسه صار حريق هسه حاليا.
1: نعم
4: على سريع الشعلة الغزالية، عدل الحريق ما البارحة، سبحان الله سيارة لا تحترق سبحان الله. وبرضو السلام على العراقيين، وربي يحفظكم ويحفظنا ويحفظ أمة محمد إن شاء الله. تحياتي لكم أبو عبد الله.
1: ألف تحية لك أبو عبد الله الغالي، إن شاء الله طريقك سلامات يا عيني. أما فيما يخص الصهريج اللي انقلب من فجر أمس، لا هو بالليل المغرب تقريبا، فرسالتنا إلى فرق الدفاع المدني، يعني نعرف حجم المسؤولية الكبيرة اللي تحملوها، ونعرف أنكم في كل حادث تكونون يعني أمام سباق مع الوقت إن صح التعبير. بس الحريق دا يتجدد، يعني ليش ما دا يتم السيطرة عليه رجاء؟ إن شاء الله ماكو خسائر بالأرواح، إن شاء الله ماكو خسائر بالممتلكات، بردا وسلاما على بغداد وأهل بغداد وكل محافظاتنا. لذلك الناشد ببذل أقصى الجهود لإخماد الحريق وبأسرع وقت، يا ريت بأسرع وقت، يعني خلي نسيطر. أهلكم العراقيين ينتظرون منكم السرعة، سرعة الاستجابة والشجاعة اللي عودتونا عليها، فتوكلوا على الله وبوركت سواعدكم. علي، مما تعلمت من قميص يوسف عليه السلام أن لا أيأس مهما تأخر الفرج، وأن عدوي قد يكون من أقرب الناس إلي، وأن المظلوم منصور ولو بعد حين، وأن التماس العذر من شيم الكرام، وأن الستر خلق الأنبياء والصالحين، وأن ريح الجنة لا تخطئ القلوب المؤمنة، وإن للصبر مرارة في أوله وجمالا في آخره، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، فما ضاع من توكل على الله. سنة زكريا، صباح الخير. زيكو؟
5: صباح الخير، صباح العافية على مستمعين جميعا، وعلى أحلى بان وأحلى وسام المخرج المبدع. والله ستبان أدي جهالي كلهم يسخروا لي، أرجع تعبان وشوفيهم كلهم يريدون، بس أنا أقول لش ما يسخروا لي بلاش صراحة. كل واحد يريد لو ربع لو خمس فيه لو ألس. تحياتي الجميع، زيكو الحلو.
1: يعني هسه من يسخر منه؟ يسخروك لو أنت تسخرهم؟ ها لا، هو يسخرهم لأن ينطيهم فلوس خمس. والله والله زي فرضي شخصيتهم، يعني واحد يقول لك جيب لي مي، تقول له قد تدفع. حلو، الدنيا بزنس، المفروض تستثمرها. والله تريد غدا، أصب لك غدا، إيش قد تدفع؟ يا بنطيج فد 5,000 دينار، 10,000 دينار، أحسن من ما قاعدة مو؟ وتدرون يعني إلها فائدة أخرى، هي أن تقضي على ظاهرة السخرة. هو بس تقول لنطين إيش قد تدفع، يقول لك أدفع ما لازم ما أريد، هم الأكل باقي ما حياكله، وهم أنا بعد ما يسخرك. إيه نكمل. أستاذ حسام من السويد، بونجور ستبان، صباح الخير والسعادة على جميع المستمعين من داخل وخارج العراق. شكرا لإذاعة الرشيد على هذه البرامج الحلوة والأصوات الجميلة اللي مخليتني أعيش أجواء العراق رغم الغربة. تحياتي لكم، لك ودمتم سالمين. حسام من السويد. أستاذ حسام، الله يآنس أوقاتك، وإن شاء الله على طول سعيد يا عيني ومنورني جدا. عمر سعود مشاركنا الحمدة، لا
6: عمر
1: سعود، حمد الله،
6: صباح الورد على عيونكم. بالنسبة لموضوع الصخرة، مثل قديم ما لأن قبل يقول تعب إجدامك
1: ولا تعب لسانك. اي والله
6: أنا أكره موضوع الصخرة، لا أصخر أحد ولا حب أحد يسخرني.
1: عجبت يدك. زين، تحياتي لك يا عيني. برهم مشاركنا اليوم، إبراهيم النعيمي، هلا والله.
7: صباح الخير ستبان، مشتاقين عيوني، شونكم يا رب بخير. ستبان والله زحمة سنة 2026 وراح نطب على 27 نحكي بموضوع الكهرباء. يعني هذا موضوع لثلاثة شهور من الصيف، والثلاث فيزات البارحة لو تشوفيني أني لازم حراسة عليها. زين، كلهن يقرن 170 175 180، وتوصل بالسبلت حتى يشتغل. عمي بالصيف مريد كهرباء، خل نعتمد على المولدة، إنه بحظ الحلو الكهرباء هي مو زينة ومستمر 3 ساعات 3 ساعات ونص. هاي لو زينة ما تجي لها ربع ساعة تشتغل ترافيك لايت،
1: صح وتموت.
7: فنصيحتي عيوني، خل نبقى على المولدة، على الأقل واحد يشتري راحة باله. وردة ست وردة،
1: أنت الوردة، أنت الوردة. والله لا أملك إجابة وافية على ما تفضلت به سوى أن أقول أنتي تفننا وأننا نفديك. أنا اليوم كلش تعبانة ومالي خلق. زين، مالي خلق. إلى أبو وفا، بانجور، بونجور. البث واضح يمنا من خلال نايل سات الإذاعات. الإنسان يخدم نفسه أحسن بلا خادمة تسرقنا وتهرب، وبلا صندات ولا عصي. سلامات للجميع. والله اختصرتها. اي والله والله، وتعيش ابو وفا، وصبحك الله بالخير والهنا. ادهم منور، حياك الله.
8: السلام عليكم، صباح الخير.
1: صباح العافيه، بارك
8: الله فيك اختي على الموضوع الحلو من الصبح. عندي واحده من بناتي صغيره، اذا تفوت من يمها صخرك على لو جلاس مايل وحتى الواير مال الموبايل ما تقول لك جيبه. فهذا التخم يمنا صار شلون العيش جواها من القعده
1: يا قلبي
8: غشي. فديوم راقبتها ما ادري وين راحت بشغله. جبت لها بيضات وخليتها ترى بيضات صفطتها حتى تكف عليها. جيت قالت هاي شنو بابا؟ قلت لها خلينا نستفاد منك. عاد طلع لنا كم كتكوت. فنشكرك على هذا البرنامج الحلو
1: يا عيني
8: اللطيف. ست بس اريد مناشده من خلال القناه ان شاء الله يخليك. عندنا هاي الصعده مال الطريق مال محمد القاسم بين بين الدوره والسيديه يصحوا لجسر صدام هم. الله يخليك. هذي قلنا حل. احنا موظفين نرجع الظهر فهاي الفلكة صار حل وشد. اريدي يعرضوها او يسووا لها حل. شلون سووها مال الجمعيه؟
1: نعم
8: مال جمعيه خير الله سووها عرضوها وبارك الله فيهم. نتمنى منك
1: يعني تحية لدائرة الطرق والجسور إلى المعنيين أيضا بلدية الدورة. ما أدري منو ما أدري هو إيه السالفة ضايع دمها بين القبائل. يعني الصعدة اللي ذكرها الأستاذ أدهم اللي هي سريع الدورة على السيدية مو صحيح صح؟ ده يصير زخم مو طبيعي أثناء رجوع الموظفين من الوظيفة بهالحر وبهالمأساة المرورية. الواحد ما طايق نفسه يعني. فسووا لكم شيء في سبيل الله ولو تضجون واحد يسخركم. يعني أنتوا مو المهم. يعني يرجى الالتفات شوية لهذه المواضيع. وشو يعني ما أعرف شو وقت تسووها هاي. يعني دا أشوف البارحة دا أشوف ساحة عنتر. بعد وين شفت يعني شفت شغلات. شو وقت تسووها تكملوها يعني؟ أنتوا ليش صافنين؟ يعني شنو سريع يعني صار ليش قد؟ صار لا أقل السنة هاي بس الساحة صار لها سنة. الله أكبر. يعني ما أدري نتحمل إحنا إيه. تحياتي لك أستاذ أدهم والله يحفظ لك عائلتك يا عيني. صائب من ألمانيا ستفان صباح الخيرات والمسرات. ستفان أني إذا أريد أسخر أحد فلازم يكون إلي عنده خاطر صح. وإذا ماكو هيجي واحد فأكيد راح أقوم آني وأجيب حاجتي بنفسي. ابني أو زوجتي أو أختي وأخويا الأصغر مو خدم عندي. الابن والزوجة أمانة وواجبي أن أرفع من قيمتهم. لا تسخر أطلب بأدب وراح تعرف شنو خاطرك. والخاطر هو صدى صوتك وتصرفاتك. مالك خاطر راجع تصرفاتك. شو دا حسرة زلتنا. تحياتي لك أستاذ صائب.

0: بس يعني حلو تحصل حسنات، يعني فكر من باب الأمور الدينية والهذي ومرضات الله. يسلم لي راسك يا غالي أنت، الله يسعد لي قلبك. وكل ما تفضلت بيه صح، يعني أحيانا واحد شوفوا لسه تقولون بان تتكلم بمثالية مطلقة، لا والله، بس حتى الـ الـ الـ المعينات اللي بالبيت والمعينين، البنغال الفلبيني العفو قولوا وياي، يعني ذول الأفارقة يعني أنا كلش أتكلم وياهم بأدب وباحترام وأحافظ على كرامتهم وأستاء جدا إذا شفتهم مرات شايفين هذول اللي ياخذوهم بالمول يتتباهى بيها، يعني على أساس لابسة في الدسوارات ذهب على أساس يعني فتتباهى بيها، فأشوف معاملة سيئة يعني حتى بتسمية الخادمة أو الخدامة، يعني حرام. وعليه ما تفضل بيه الأستاذ صائب جدا صح، يعني أوكي هي تعمل مقابل أن تأدي لك خدمة، لكن اطلبها بأدب، حافظ على كرامة الآخر، لا تستهين بكرامته، لا تستهين بإنسانيته. يعني أنا شفت في إحدى الإذاعات اللي انغلقت في سنة من السنين كان أكو بنغالي يشتغل، وواحد من حبر بشية المدير مارس دور إنه هو يعني ما أدري شنو، فجاء صاحة ما سمعه يصعد لضرب راجدي قدامنا وإحنا نساء موجودين. فما أنسى ذاك اليوم، وتمنيت أني رجل في حينها لأنه حتى أحاول أسترجع كرامة هذا الإنسان. مع ذلك قاطعناه ووبخته ومهم. فأكو ناس، أكو ناس شوفوا أكو رجال مثلا، يا مرة يلا تعاي ليش شيلي هذه، يلا وينها وينها هاي ليش وين الشاي، يعني وكأنه مستعبدها، يعني هي من الرق اللي موجودين. وأكو نساء أمات يعني بالمناسبة، يا بسكي يا أبو مرعي وبرات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر. المهم، لكن الأستاذ مجيد الكعبي عنده رأي آخر. صباح الخير.
1: والله بخير يا منير، كل الحب والتقدير لك، تحياتي لك وللمخرج.
0: كل الحب والاحترام لك أخونا الغالي. لومي تقول أنا بالبيت كلهم يسخرون حتى أطفال أخويا من الأبرة إلى الصاروخ.
2: أجي صاروخ.
0: وحتى إذا على الصين دزوني هم مروح. والله حبيبتي أنت وردة. قصي البرشلوني، هلا والله.
3: صباحكم الله بالخير. صباح الخير علي ستبان الغالية.
0: صباح الفل.
3: خصوص موضوعنا اليوم على الصخرة، يعني سبحان الله اليوم الصبح صار عندي موقف. ابني الزغير هو أصغر العائلة تقريبا، هذا كل شوية علي طفي التلفزيون، علي جيب الريموت، علي جيب الجلاس ماي، علي جبتي الوطني افتح المجمدة، علي علي علي. ففريت فرة محترمة الصبح، اجا واقف قدامي الهد، قال لي بابا، قلت له قول، قال لي بابا تراني مو بموكب. شنو انت بموكب؟ خاطر محمد يعني كل ساعة تعال استريح يا زاير، طفي يا زاير، اقعد. طلعت ما تقول لي والله خبلتوني يا بابا.
0: يا عمري
3: شنو مأجور أني حتى أجر ما أريد كافي خبلتوني. تحياتي إليك
0: الله يحفظك
3: كل إخواني والله يبارك بيكم ويديمكم إن شاء الله. تحياتنا المخرج البطل
0: حياك وبياك وألف تحية لعائلتك الطيبة يا أخونا الطيب نورت. عندي بعد منو؟ عندي مصطفى الباشا منورنا هلا والله.
4: صباح خير دكتور رشيد. صباح خير ستبان. أنا ما لحقت على الموضوع مالتكم فاللي عرفته من البصمات إنه موضوع الصخرة والكذا. أنا ما عندي أحد يصخرني غير بس بنتي الصغيرة اللي عمرها 2.5 مقارب على 3. مرات تقعد بالثنتين بالليل بالثلاثة بالليل تقول لي بابا كينكاكي شلون ذكرني بعادي المام مسرحية الزعيم
0: كينكي
4: أحمد راتب عاوز كينكينكي فهي نفس الشيء. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك مصطفى الباشا وإن شاء الله تدلل وتاكل كينكينكي كل شيء بوجودك يا عيني. نورتني وكل الاحترام لك ولكل السامعين. من يوم اللي حبيتك اي صايرون.

0: بونجور جميعا. الأخضر غام علي مشاركنا بفويس. هلا والله.
1: السلام عليكم. صباح الخير ستفان.
0: صباحه.
1: صباح الخير على عيون كل المستمعين وعلى أخونا المخرج ستفان. على موضوع الصخرة يعني هو أنا دائما تعاملي بالحسنة، بس أكو يعني شغلات، لأن أنا أصغر أخوتي فكانت عندهم في الدحشاية دائما إنه معمل والدي وراء الغداء، لو هذه لو من ننصب الغداء مثلا مع المعمل والهاي، أو من يحتاجون شيء بالبيت وأخوتي كلهم ملمومين قاعدين كنا سوا نفس الغرفة، دائما من يتوجهون علي يا جيب لنا فلان شيء، جيب لنا فلان شيء، سوي فلان شيء، هذه ما أعرف شنو. ف ومن حاجيهم يا هي الحاجة يمك، يعني مثلا أنت أقرب عليك يعني أخذها، يقولي لا هي هاي قاعدة، صغير القوم خادمهم. فعلى قد ما تكرر هذا النص مال صغير القوم خادمهم، آخر شيء قلت لهم ترى هاي كلاوات مال عجوزية، يعني هذا ما له علاقة بالموضوع، لا صغير القوم ولا أول ولا تالي، كلاوات مال عجوزية.
0: هي المشكلة إيش معنى قالوا صغير؟ ليش مو كبير القوم خادمهم؟ ليش صغير القوم؟ يعني ليش دي يباعونا بالعين الصغيرة؟ إنه أنت صغير القوم فقم ضع يدك بيدي. ف والله مو خوش سمعة على آخر العنقود والله العظيم. مهم، تحياتي إليك ضرغام. محمد كاظم من اللامي من ميسان. صباح الخير، أدام الله عليكم عفوه وعافيته وفضله وكرمه وسعة رزقه، آمين يا رب العالمين وأجمعين. شكرا جزيلا إلى أبو عبد الله. بونجور.
2: صباح الخير، صباح العافية، صباح البركة عليكم جميعا. أنا أتذكر يعني مواقف من كنت صغير تقريبا، يعني بالابتدائية بالمتوسطة، بس أكثر شيء بالابتدائية. فبالمنطقة مالتنا كنت أنا وصديقي

0: مثلا اي مرض كبيره نشوفها مرات الشارع، كان قبل يعني سيارات قليله، كانت قبل سيارات قليله، ف يعني احنا نساعدهم مثلا نشوف علاقه بيتها كبيره مال المسواق جاي من السوق او هذا، فقبل نروح على شو اسمه نروح عليها ونساعدها، او رجال كبير نشوف، فيعني هي هاي من كنا صغار اتذكرها يعني، وظلت الحد هاي اللحظه الحمد لله هاي الصفه موجوده الحمد لله، يعني احمد ربي على هاي الصفه، لان يعني واحد يكسب منها اجر عظيم. واسف على الاطاله، وتحياتي لكم. يوسف العبيدي.
1: أستاذ يوسف العزيز نورت. احنا اليوم نتكلم عن السخرة داخل البيت، بس حلو يعني ذكرتني مسألة انه مرات تسخرك جيرانك، مثلا خالة تعال شيل لي العلاليق مثلا، او تعال شيل ويا اخوك هاي البرميل، اي شيء يعني يمدحوك، يعني تمدحك قدام أمك مثلا فدوى العينة. يوسف يسخر خدوم حبيب، يعني هذه الكلمات الحلوة، ما أدري التشخاش بجيبك بصراحة، بس المهم يقولون عنك هيك، يعني إحنا شعب يحب المديح، يحب يعني انت ديناتك مشلعة من الخدمة والهاي، وتقول حباب لا بالله، وبالبيت ما تسخري، ما بيك حيل مستهلكيك الجيران. نعم عدنا مسج من ما اعرف منو. نصير، صباح الخير ام امير الغالية، ان شاء الله بخير وعافية، عندي ابن اخويا ولا يضوج من اسخره، بس مقابل هذا حساب إلا مفتوح بالأسواق. قطبي أبو الأسواق، أي قطبي هو بنصير والرق السنزي. والله مشتاقي لك يا نصوري. إن شاء الله أخبارك حلوة، بس خلي أكتب اسمك. نورت يا عيني، وإن شاء الله رقيتك بألف عافية، تحياتي إليك. زين، الحكومة دي يلزمون شخصيات وكذا، وأكو أخبار عن فلوس وعن توافقات سياسية وعن يعني عن أمور أيضا خدمية تخص المواطن وتخص أداء الخدمات، كلها حنعرفها وأكثر في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. الأحد 9 أغسطس 2026، طبعا نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، تطبيق جديد للبطاقة التموينية، يعني يلا بعدين أحكي. الزيدي لماكرون، 30 أيلول يمثل الموعد النهائي لانسحاب التحالف وحصر السلاح، توافق دعم نيابي. أمانة بغداد تتجه لخصخصة قطاع النفايات وإعداد ضوابط توزيع 1,000,000 قطعة أرض سكنية. أزمة الرواتب تفتح ملف الإصلاح النقدي، جدل بشأن مقترحات معالجة السيولة. عودة التوتر إلى مضيق هرمز واستهداف سفينة إماراتية. النفط حزمة إجراءات لتأمين منافذ تصدير بديلة. في الصفحات الأخرى من الصباح، رئيس الوزراء دعا إلى العمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية. الزيدي وماكرون يبحثان تطورات المنطقة وخفض التوتر. تشمل عمل المختارين ورعاية الأحداث وقانون الملاك اليوم 3 تشريعات على طاولة مجلس النواب. تنسيق عراقي تركي لرفع التصدير عبر جيهان وتطوير حقول كركوك. وزير النفط تشغيل الخط الاستراتيجي بصرة حديثة.

حديثة قريباً. الاستخبارات العسكرية تطيح ب19 مطلوباً للقضاء، وفرق الأطفاء منعت امتداد النيران وانتشلت جثة امرأة في البصرة. الدفاع المدني تسيطر على حريق صهريج في بغداد. عفواً، خبراء توحيد القرار الأمني ينهي الازدواجية ويهيئ بيئة جادة للاستثمار أو جاذبة للاستثمار. تقارب في المواقف السياسية يدعم ملف حصر السلاح. الداخلية، الملف يعد الأهم لتعزيز سيادة القانون والعشائر، شريك أساسي في حصر السلاح بيد الدولة. في صفحة محليات، تطبيق جديد للبطاقة التموينية يحدد مواعيد التوزيع والكميات. نصب محطات صندوقية لمعالجة اختناقات الكهرباء وتحركات لإكمال 5 جسور عابرة لنهر دجلة، واستئناف صيانة الحضر ومبادرة لإحياء المواقع الأثرية في البصرة. طيب، ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق عطلة رسمية يوم الأربعاء بذكرى وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدولة لا تفلس وإنما تمر بضائقة اقتصادية. العراق في اختبار توفير 10 تريليونات دينار شهرياً. الخزانة الأمريكية إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين. والزيدي يدعو ماكرون لزيارة العراق ويبحث معه شراكة اقتصادية واستثمارية. مسؤول أمني رفيع إخضاع السلاح المنفلت لقانون مكافحة أقوى رسالة أمنية وسياسية. يصدر نصفها تقريبا وزير النفط. العراق ينتج 2.7 مليون برميل يوميا. والكشف عن سحب 118 تريليون دينار لتمويل الرواتب والمشاريع. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، مدير مديرية العيادات الطبية الشعبية في بابل يجري زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياقة. ومحافظ بغداد يرسم خارطة الطريق لإنهاء أزمة مشاريع الترمية المعطلة واستئناف العمل بالبنى التحتية. محافظ ميسان يعقد اجتماعا لخلية أزمة الكهرباء ويؤكد ضرورة تجاوز الأزمة ومعالجة الاختناقات. وأيضا في المشرق، التربية العراقية تخصيصات طباعة الكتب تعادل ثلث المبالغ السابقة. أيضا عملا بتوجيهات وزير النقل، وهب الحسني توطين أعمال الصيانة محليا. مديرية التعاون الدولي في وزارة الداخلية تبحث مع نائب رئيس البعثة السويدية تعزيز التعاون الأمني وتفعيل مذكرة التعاون المشتركة. ضحايا لا صوت لهم، أطفال العراق يدفعون ثمن الانفصال. تقرير مهم في صحيفة المشرق. خلال 55 يوما هل ينجح العراق في حصر السلاح؟ وبنسبة 26.8% تموز سجل ارتفاعا في نسبة استخدام الطيران للأجواء العراقية عن سابقه. بهذا انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي، لكن بانجور يستمر.

0: صباحكم خير من الله مستمعينا الأحبة. على الواتساب الأخ صادق الزبيدي مشاركنا بفويس. هلا والله.
1: السلام عليكم ستفان.
0: وعليكم السلام.
1: هسه الصخرة كلها زينة لكن كنا بالمدرسة كيف بالابتدائي خصوصا
0: صدق
1: الطالب من يقول له تعال جيب هاي وارجع هاي واقف بالاستعداد بس يريد واحد يقول له سوي فلان شيء
0: صح. يعني من المعلمات يسخرون مسح السبورة جيبي لي طباشير من الإدارة أو روحي لفلان صاف أو تعايشي للدفاتر وياي له عندنا هذه يعني نشعر نفسنا المرافق الخاص لرئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية يعني شوفون يعني انتوا لو بيكم خير كان طلبت من عندكم تحملون انتوا لو بيكم خير كان مسحتوا صبورة مثلي لا يا مساعة المهم فكلش صح تحياتي لك أستاذ صادق. أخيرا الأستاذ حازم محمد والديني لي حقوق عندك والديني بكثر ما تعب جدمي ولي ديني روحوا إلى دينك ولي ديني وبعد ما قول أخو يرعى الخوية الله لا إن شاء الله الله يديم الخوة وصح لسانك وشكرا لك أستاذ حازم. أحبابي إذا تقدر تساعد زوجتك

تك جيب لها مي نطيها فالسالفة تريدها، أو أنتي قدمي لها شو تسوين يعني خطية ويتي. زين ساعدوا أهلكم، ساعد اللي الناس اللي تقدر تساعدها، لأنه المساعدة شوف لا تستصغر شيء، لأنه ممكن قيمته تكون كبيرة عند رب العالمين. المهم أنتوا تعرفون كل شيء، فأتمنى لكم روح التعاون اليقظة، روح التسامح، روح المحبة. أنت من تحب تساعد، من ما تحب قلبك يتغلف، تصير من ذوي القلوب الغلف. أوكي، فالله يسعدكم ويبارك لي بيكم. شكرا للحلقة الحلوة وياكم جدا، إن شاء الله تكملون الصبح واليوم كله على خير وبركة. ننتظر باكر ساعة 7:30 ودقيقة وبانجور جديد على راديو الرشيد. في الختام تحياتي لكم بان المسوي على الميكروفون ووسام ماجد على المكسر، هنا في راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا برنامج على الطريق. أنتظركم ويا ويل اللي يتأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روحي
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي ويانا
0: الرشيد أف أم 24 ساعة 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: بشجرة الزنبق والريحان.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تحية لكل مستمعينا اكيد اللي يسمعونا هسه اذا كان عبر تطبيقنا على الهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والاي او اس باسم الراديو الرشيد. احييكم نفرا نفرا. اعتقد طلع لنا جو مو موجودين بث. اوكي اليوم عيني راح تشوفون. روحوا اليوم شنو يومكم خبل راح يصير. اذا اكيد راح نبدي اياكم حلقه اليوم وسؤال الحلقه بما انه احنا جيل متمرد. اي نعم جيل متمرد. يعني احنا نعتبر نفسنا جيل متمرد والجيل القادم اكثر تمرد والجيل يعني هاي الاشياء. فبالتالي انه دائما ما تكون اكو قرارات تتخذ من قبل العائله بالنسبه انه احنا ما نحبها او ما نريدها او يعني نشوفها انه لا ما توالمنا وليش وما تجي ويا شخصيتنا ما تجي ويا ويا الحياه اللي نعيشها او الرتيبة الحياه الموجوده. فبالتالي احنا دائما ما انه نصير متمردين على هذه القرارات إذا كانت طبعاً أكثر قرارات نتمرد عليها. على فكرة هسا يجي صديق يتمنطق برأسي ينطيني قرارات قبله بس خلي يجي الأب والأم يا بو مستحيل تقبل أنه أنت تأخذ قرارك أو قرار يخص حياتك يخص مثلاً دراستك يخص زواجك يخص عملك غيرها. إذا الأب قال لك سوي صاد أنت تروح تسوي ضاد. أوكي أنت مو أنت متمرد على نفسك أصلاً. أنت توقف قدام مرات عشان نفسك لا عمر مهيج إذا تمرد عين نفسك. فبالتالي اليوم سؤالي يقول لو كان عندهم إنه حق بقرار معين يخص حياتك الأم والأب خلي أحكي ليش لأن إحنا دائما نتمرد على هذا يعني هذه الفئة خصوصا هي هيج لا لازم. فلو كان لهم الحق بقرار معين بحياتك شنو القرار اللي تقرره أنت يعني تختاره عفوا بأنه هم يقرروا وليش هذا القرار إيش معنى إنه تتقبل انه الاب والام ياخذون هذا القرار بدل عنك. ما راح تتمرد وتزعل وتضوج وش اسمه ودرب بيت صديقه بات يمه وهاي الاشياء وزعلان ومتأمص حضرتك يعني وما اكل وما اشرب. لا شنو القرار اللي ممكن انت تتقبله بانه يتخذ من قبل امك وابوك عادي يعني تقول عادي خلي ياخذون هذا القرار بدل عني. ارقامنا 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07702114115.

0: اوكي انا كل شيء اشكرك محمد نورتني من عليك يوم حلو. هلا قلبي باي باي. اتصال اخر. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا عليكم السلام.
1: شلونك يا غالي؟
0: الحمد لله. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك. تحياتي لعمك.
0: شكرا يا ورده. يلا محمد شنو القرار اللي ممكن تتقبل بانه الاب يعني ابوك او والدتك ياخذوه ما تتمرد عليهم وتقول لا؟
1: والله شوف يعني والدي هو متوفي
0: الله
1: بس اذا الله يرحم الجميع بس اذا نجي من باب الوالد يعني مثلا الشراء نقول شراء بيت او شراء اي شيء مثلا
0: يعني مثلا اذا انت عاجبك فد موقع معين وتروح تقول له انه اريده بالتالي يقول لك مثلا ما يفيدك او ينطيك عفوا هم شوي يفكرون للبعيد دائما ما يقدم لك السلبيات قبل الايجابيات ما راح تتمرد تقول له لا واني هاي حلمي واريده وكذا
1: يعني شلون مثلا صفت عزيز يعني مثلا ثاني عاجبني اروح اقعد بغير مكان يعني بالدوره مثلا بس بغير مكان
0: كوكب
1: يعني.
0: الدوره رجاء طيب
1: اي نعم هي لا متعلمه على الموقع اللي يعني اللي هي قاعده فيه هي دائما تعالي شو اسوي من اول اقول لها اريد اجلس فلان المكان هاي اقول لك لا انا اريد هنا
0: زين
1: فأنا يعني دا شوف مصلحته أهم فخلص إنه أقول لها صار
0: أوكي يعني هسه أنت بالنسبة لك شخصيا كمحمد القرار اللي ممكن إنه أنت ما تتفاهم يعني ما تتناقش فيه طويل ولا تزعل ولا كذا أو ما تتمرد عليه هو قرار شراء عقار خصوصا
1: نعم
0: أوكي شكرا
1: عفوا
0: هلا والله باي باي هلا قلبي يلا الو الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: هلا هلا
2: طيب شلونك؟
0: الله يسلمك ابو عبودي شو اخبارك؟
2: مستاقين عم عليك
0: في دول عينك ادري والله ادري الهواء ضاق عليكم ادري
2: الله اكبر الله اكبر قلنا نشتري اكسجين من الخارج
0: شنو اخبارك ابو عبد الله؟
2: هلا هلا مفي الله يحفظك
0: شلونك؟
2: تحياتي للاستاذ عمار مشتاقين لك استاذ عمار
0: موجود عيني موجود
2: الله يحفظك الله يحفظك ابو السرطان
0: طيب اي ابو السرطان والله طيب ابو عبودي اي شنو القرار اللي ممكن انه انت
2: سابقا الزواج تعرفين تعرفاكو احتكاك
0: انت طبعا انت تقول سابقا على اعتبار سوري اقاطعك حتى يفتهمون المستمعين سابقا على اساس انه انت حاليا اصلا رب اسره وعندك بنات كبار وبالتالي انت قاعد تطلب قرارات او تتخذ قرارات فانت دا تحكي على جيلك سابقا لو تصفن عليه راح تقول انا قرار الزواج ممكن اخلي والدي يعني اذا موجود
2: الوالده اهم شيء الوالده ست أي. اذا الوالده وافقت على المره فانت عايشه بسعاده واذا ما موقع يا ست تصير كوارث
0: زين انت ام عبد الله اختارتها لك والدتك
2: اي والله واحسن اختيار والله الف رحمه على روحها بهذا اليوم احسن اختيار والله نعمه غير الله
0: الحمد لله
2: اي والله
0: طيب
2: اي فالاختيار
0: هو انت يعني تقدر تقول لا
2: الزوجه
0: اختيار الزوجه طيب اوكي انا أيوة كلش اشكرك نورتني طيب سؤال ابو عبد الله سؤال
2: أي جواب عيوني
0: انت قلت انا عندي بنات اثنين او ثلاثه
2: عندي
0: اربعه ولد عبد الله صغير بعده طيب لو في يوم من الايام يعني ان شاء الله ينطيك العمر والصحه والعافيه
2: الله يحفظك
0: انه عبد الله اخذ قراره واحده بموضوع الزواج راح تتقبل ولا تقول له لا احنا كنا هيك واحنا كنا هيك هاي كلمه كنا شويه عندكم كلبه
2: كنا هاي لا والله ما نقدر بعد يا ست هي بعد اختياراتهم لان تطور كل شيء كل شيء تطور فما طيب. ما تقدر تفرضين على ابنك
0: صحيح
2: وما هي حسب التربيه ست
0: صح
2: حسب التربية وحسب
0: الهاتف اوكي ابو عبد الله لكل شاكرة اتصالك قلبي نورتني اتمنى لك يوم حلو
2: والله ممنون
0: عمري باي باي نية هلا
2: هلا
0: هلا راح تعال دخلي تعال
3: شكله مش
0: موضوع بدت هنا عظماية بنت انا بدتها موجود

0: إذن متواصل وياكم أكيد بعدنا ببرنامج وعدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: أهلا
1: ألو ست عبير
0: ألو شوي
1: زين
0: شو أخبارك؟
1: هاي شون شون هاي شون
0: شكو
1: شون تغيبين أسبوع وتجين متأخرة
0: أي
1: والتليفونات رجع الباحة أريد أحصل ما قدرت
0: صدق
1: هاي شون
0: كيفي دولة معلم
2: فك عيونك ولك فك عيونك
0: كيف العاد بس انت نايم تجيك 600 دولار انت وبالبيت
3: انت بقول اجنح كاتلك الوصخ
0: هاي بيناتكم هاي بيناتكم ما لي علاقة
1: عمار هذا كلامك مثل العسل على قلبي
0: اقول لك يعني بس انت هيك نايم من الصبح يجيك تليفون يقول لك تعال خذ 600 وتاكل شو
1: لا عادي المادة هاي سهلة تروح وتجي ببساطة بس محبة الناس هاي شون شون انا هنا اقول له السلام عليكم
0: يزرع سوي خير لا تنصب على العالم انت بخير
1: هاي شنو
0: لا شنو هاي شنو هاي هذا صاروخ عرفت
1: نرجع الموضوع الحلقة
0: بلي نعم شفت لا ما اقول لكم جوزو يا الله
1: جوزو بس والله قد دقيت الباح
0: اي عين عينك باردة غير اتصالات يا اخي الحمد لله والشكر
1: شلون شلون هاي شلون
0: ايه يلا
1: نوبة يخابرون من جميع انحاء الكرة الارضية
0: شلون
1: يخابرون من جميع انحاء الكرة الارضية
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: من الدورة ومن كل العالم يخابرون
0: زين يلا محمد يلا عينك باردة ان شاء الله عينك باردة ان شاء الله عينك بها عود ان شاء الله تفضل قول لي شنو القرار اللي ممكن تتقبل انه والدك يتخذه عنك ما تتمرد وتزعل وتقول لا وشلون وانا كبير
1: قبل كنت بس السياره
0: شنو قبل شنو انقطع الصوت محمد شنو
1: قبل كنت اتمرد عليه ويعني واضوج واقول له شنو يعرف اكثر مني
0: اي قرار انت تضوج
1: لا مو هذا مال اختيار الاصدقاء كان قبل يقول لي فلان لا تمشي وياه ما مرتاح لابني
0: زين
1: من تمشي وياه وضعك يتخربط انا بالعكس هو طبعا صديق السوء احلى
0: طبعا هو دائما هذا الشخص اللي يقول لك عليه يا بلا تمشي وياه انت بالعكس تتقوى علاقتك ويصير اخوك عضيدك يصير
1: رحم الله
0: ضلعك اي
1: تالي ما كنا حلاوة إلا من وراء هالساس
0: زين هسا احكي لي شنو القرار اللي ممكن تقبل إنه أنت اليوم والدك يأخذه عنك شنو
1: شنو
0: قرار

0: انت اليوم راح تتقبله بدون اي نقاش، تقول له اوكي خلص تمام، بدون تمرد وبدون زعل وبدون لا.
1: موضوع انه شغلي.
0: اوكي يعني شلون؟
1: ابويا كان هواي يلح علي انه شغلك حر،
0: اي
1: موظف لا تصير انت افتح مصلحه لك، ما هسه اخوك يشتغل.
0: طيب مو ما يدري يعني عندك انت مصلحه ثانيه، هاي هيك غطاء يعني.
1: هاي مال نصب واحتيال.
0: نعم هذه مصلحه على فكره مو اي واحد.
1: هاي شنو هاي؟ ها انا الطبيب. امير توشع عمر قارات ما شايفني زرقني ب2000 دولار.
0: شفت اي بدي اقول لك يعني هاي تحكي عن محبه الناس. حضرتك ببدايه الحلقه بدايه اتصال
1: مالك لحد لاني كيت.
0: طيب يعني القرار اللي ممكن انه انت ما تتمرد عنه نهائيا وتتقبله
1: موضوع الشغل. البدايه نصحني شوف ايش سوى جو وراي فتح له سوق.
0: بس هو وضعه ممكن يكون افضل منك لانه هو اختار
1: انه حر ماله يعني حر وقته ايش وقت ما يريد.
0: طيب على اعتبار انه هناك على اعتبار انه هناك يمكن موضوعه انه انت متعين ما متعين مو كلش مهمه مو صحيح؟
1: ايه الضمان الاجتماعي موجود، تشتغل ما تشتغل التعال.
0: ايه يعني مو مثلنا مثلا احنا لا التعيين يفيدك من تقعد تقاعد ما ادري شنو هاي السوالف لو موجوده إيه عادي.
1: بس لا التقاعد موجود للشركات اهليه تروح تحط بيها فلوس ومن
0: ايه من يعني قصدي مو كلش الاهتمام بموضوعه انه انت رجل متعين او ما متعين، هاي سالفه التعيينات يومكم هيك.
1: التعيين لا اخر هم اصلا بالعكس.
0: فهمتك شكرا عيني خذيت من وقتنا هوايه شكرا دحياتنا.
1: هاي شنو؟ شلون العالم تخابركم ما ادري، عم احد يخابر.
0: هلا والله باي باي نورك.
2: شنو فائده الزعانف للسمكه؟ خليها تمشي.
0: الو الو الو الو اوكي يمكن موجود. الو
3: مرحبا.
0: مرحب
3: شلون شوفي؟
0: اهلين ابو هيلين شخبارك؟ شخبارك ان شاء الله بخير.
3: والله على بركه الحمد لله.
0: عيوني نورتنا
3: تحياتنا جنابي المخرج الكبير كابتن عمار.
0: تسلم تسلم تحياتنا.
3: كل عام وبخير. صار شهر وخمس ايام على
0: لا اله الا الله
3: محمد رسول الله.
0: لا اله تدري الكوارث اللي صارت من يوم عيد ميلاد اليوم يعني ما تتخطوها كوما كوارث ترى. طيب ابو هيلين شنو القرار اللي ممكن انت تتقبل انه يتخذ من قبل والدتك او والدك بدون نقاش يعني اوكي خلص؟
3: والله كلام على عين والراس بس يعني صار موضوع مصيري انه انا نرسي اتزوج يعني انا باربيل فقلت لهم يا بس تجون لاربيل صفي لو اجي بغداد تصفهم هيجي فقالوا نجي لاربيل عندي شقه فرقت لهم اياه ورا اسبوع زمان الوالد قال لا ما اجي ابقى بغداد
0: زين
3: ثاني عفت اربيل ورجعت تزوجت قريب عليهم هيجي يعني هذا قرار يعني شلون
0: يعني انت قصدك بس انت يعني انت وافقت على هذا القرار بدون ما تتمرد او كذا او تضوج او تزعل
3: يعني
0: او مثلا ما تقول ليش انت يعني تقرر مصيري نيابه عني او كذا لا وافقت ورحت.
3: الرجال قال يعني شلون يا باخذ راحتك انت يعني انت حياتك هذا شغلك هناك قلت له لا انا وقت ما اتزوج لا اكون قريب عليكم.
0: اوكي
3: يعني,
0: يعني خلينا نقول
3: يعني قرر يرفع بغداد انا عفت يعني شفت مستقر باربيل وامور احسن من باربيل بغداد.
0: خلينا نقول القرار اللي ممكن انت ما يعني ما تزعل عليه او كذا من يكون قرار يخص استقرارك.
3: ايه
0: طيب
3: هاي وين لهم.
0: اوكي شكرا عيني. أي
3: وبالمناسبه عيني. بالمناسبه الواحد حلقه هذا البرنامج شفته مع تمام هذا اللي يجيب
0: اي
3: يعني المجرمين وغيرها واحد مسوي مكسوره
0: أيه.
3: في السجن
0: اي
3: فواحد شخص واحد شاب محكوم اعدام
0: اي
3: مسوي جريمه قتل فقال يعني يا ريت سمع كلام ابوي وامي
0: اي
3: ما مشيت ويا شله تعبانه وشي.
0: صحيح
3: عرفت شلون؟ اي والله صح نفس الموضوع الثاني
0: يعني الحمد لله. اوكي يعني شنو تفكر خاف تروح اعدام؟
3: يعني اسمع كلامهم كلام ابوهم
0: وكلام عافيه اسمع كلام الماما والبابا عينك وين على الصبوره. طيب تحياتي لك اكيد نورتنا كل شكرا اتصالك باي باي.

0: la tes sal de dinero. Hello? Hello?
1: Assalamu
0: alaikum. Alaikum assalam.
1: مساء الخير عزيز.
0: مساء الورد. الله يسلمك.
1: من السيد المخرج.
0: تحيات المخرج لك مو أو يا علي؟
1: نعم.
0: هلا ويا علي شو أخبارك؟
1: الحمد لله شلونك؟
0: الحمد لله عيوني تمام. يلا احكي لي شنو القرار اللي ممكن انه انت تقبل انه يتخذ من قبل والدتك ووالدك بدون نقاش وبدون زعل وبدون راح اروح ابات يم صديقي وهالسوالف.
1: بالبدايه يعني الله يرحمهم
0: يعني يرجون
1: يوم واحد.
0: طيب لو كانوا موجودين على اعتبار انت مريت بكثير من الظروف وبكثير من خلينا نقول عليها مراحل بحياتك الشباب وغيرها وغيرها، هسه اليوم انت من تصف ان تقول لو موجودين هذا القرار مستحيل اني اناقشهم به هم يتخذوه عني.
1: يعني الحمد لله انا بصوره عامه كنت يعني انسان مطيع جدا لهم الله يرحمهم.
0: زين.
1: اتذكر اخر مره رادوني اتزوج. هم ما جبروني يعني اعطوني رايهم قلت لهم اوكي ماكو مشكله. موضوع تقليدي يعني صارت رحنا خطبنا.
0: اوكي.
1: والموضوع صار اوكي وثاني يوم خابرت ام البنيه تريد بيت واحد. فانا اتفركس الموضوع لان هم ما يريدون يطلع.
0: اوكي. فجت من جانبك هاي بعد
1: بالضبط لحد الان بحتفظ بالاسوء.
0: طيب اوكي يعني خلينا نقول لو موجودين هسه القرار اللي ممكن انه انت تتقبل انه يتخذ عنك هو موضوع الزواج لو لا دا اقول هسه بما انه انت حاليا سنجل ومريت بكثير من ال اي
1: هسه لو يرجعون يعني الله يرحمهم يعني بالعكس انا هيك حال انا اريد ارد لهم الجميل.
0: اوكي علاوي انا يعني سوري اقاطعك بالخير ان شاء الله بس اقول لك شنو القرار اللي راح تتقبل انه يتخذ نيابه عنك يعني اليوم انت من دا تصفن بحياتك تقول لو موجود والدي وقايل لي اخذ هذا القرار كان مشيت بي هيك قصدي.
1: اوكي اي قرار يريدوه عدا الزواج لان انا رافضه.
0: طيب فاهم. اوكي شكرا لك نورتنا عليك تحياتي لك ميات هلا باي باي.
2: تقدم الى الامام نحن معك سوف تصل انت تستطيع.
3: مرة خليهم محطة وانت سافر انت والدخان وصبرك والمطر ادري بيك تريد تبشي تبشي وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم سلم بسرعة ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

عمار شنو يعني هاي الجملة اللي قالها أو اللي غناها؟ أكيد طبعا هي من أحلى من أحلى أغاني إلهام المدفعي. خطار أكو جملة قالها، تعرف شنو معناها؟ شكبان ليلك غضب. شنو شكبان؟ ها؟ شنو شكبان ليلك غضب يعني؟ طبعا هذه الأغنية على فكرة لا تصفنون بها وبكلماتها. هسه طبعا على فكرة ما عندي كل المعلومات إن هي أغنية منو كاتبها وكذا، بس هسه طلعتها حسابني الفضول بالموضوع، فهي طلعت لي يعني شاعر عزيز السماوي، فأكثر كلماتها هي الكلمات الريفية العراقية البحت، فاهمين يعني؟ أكو أصلا كلمات يمكن إحنا إذا نسمع الأغنية بتمعن ما نعرف معناها، فبالتالي خليك تبحث. فمن ضمن الكلمات اللي يعني هسه مثلا طلع على المقطع قلت خليني اشوف شنو هاي معناها. فشكبان ليلك غضب، يعني خلينا نقول عليها انه الليل شكبان، الثقل الليل او الهموم مال الليل اجى على هذا البيت، لان يقول انه انت خطار وعفتنا ورح، يعني هيك اشياء. فالاغنيه واو جنن، كلماتها فعلا العراقيه الريفيه البحت، حلوه كلش حلوة. وجتني فكرة، جتني فكرة حلوة، جتني فكرة حلوة. الفكرة انه انتم مو حبيتوا يوم ثلاثاء نسوي لكم هاي الفقرة مع الافلام وكذا القديمة، انا ما راح اسويها بكبابة، انا ما راح اسويها، راح نسوي هاي الاغاني، نختار انا وعمار يومية، كل مو يومية كل ثلاثاء اغنية بها هاي الكلمات الصعبة. تدرون اذا نصفون يعني اكو هواية اغاني يمكن ما اخذت ذاك الصدى، خصوصا المطربين الريفيين بها كلمات فظيعة. فنسألكم سؤال بخصوص هاي الأغنية، شو رأيكم؟ قولوا إيه. يلا عندنا اتصال جديد. ألو. أوكي انقطع الاتصال ويانا، خلونا نعيد سؤالي مرة ثانية لكم. السؤال يقول إنه بما أنه إحنا كشباب بسم الله عليكم دائما ما إحنا نرفض أو نتمرد على القرارات اللي يتخذوها أهلنا نيابة عنه، وقلت لكم يمكن إذا يجي صديقي ينطيني قرار أتقبله وبروح رياضية وزي الثلج على القلب ماكو، بس من يجي الأب من يجي الأب أو الأم ينطيك قرار معين لا، الضوج تتأمص وتزعل ورايح بيت صديقي ومدري شنو والأغاني تشتغل عديك واحباب الروح وهاي السوالف. زين فشبيك عمار هسه الاغنيه لو هاي عطسه تطلع شنو الربط؟ فكل واحد من عندنا عنده قرارات بحياته ممكن يتمنى انه يكون هو صاحب الكلمه الاخيره بيها. خلينا نسال سؤال، انه شنو القرار اللي لو امك وابوك عندهم حق بانه يختارون قرار واحد بحياتك شنو هو راح يكون؟ يعني شنو تتقبله طبيعي؟ روح يلا شيرين كنت نفسك يلا. نعم من يا هاي.

0: nimmst. Also nee. Schieb mich einfach nicht, dann mich einfach nicht. Ja, leid nicht die Salle, du.
1: Malla.
0: لا هاي مو أنا هذا ترى عمار دي طلع إفكتات واحد يعطس واحد ما أدري إيش فيه.
1: والله عبارين.
0: لا أي شقحت يعني.
1: تحياتي المخلص.
0: شكرا كل التحية لك أكيد.
1: الله يسلمك الله يحفظك ويخليك عيوني.
0: وسام.
1: ليش ما عرفتيني؟
0: لا بالله تخيل.
1: لا.
0: شنو أخبارك؟
1: علينا نجوز النيو لوك يعني الجديد يعني.
0: شنو لا ما له علاقة يعني هو يمعين الموضوع إذن شنو يعني بدأ لا وسام. رحت زايد ما له علاقه بالاذان لا بس من بدايه صوتك كان مختلف بدايه يعني ما اعرف
1: زين قبل شويه كنت نايم وشويه وقعدت
0: اي من الراحه قصدك اوكي فاهم
1: لا والله وراي اهم شغل
0: من الراحه يا شغل يا شغل وراك ساعات نسيت خلاص الشغل انت بتنسين نايم شو كنت تشتغل لعد يا اخي نعرف
1: ترى هي هاي يسمونها القيلولة يعني شو بتروحي ما عندي شيء انا اقول شوية
0: اي ما عندك شيء يعني راحة يا
1: الله راح بثمانية رجع بثمانية لربع
0: يا بي شنو هاي بثمانية رجع بثمانية لربع بثمانية لمو يا الموظفين قعدوا تريقون منا نميمة منا شوية بتسوالف منا كذا
1: لا انا ترى يقول بيت ما ترى يقول
0: زين يلا احكي لي وسام
1: شوفي انا متى انا يعني متى انا والدي الله يرحمه عايش ما يعني ما قفت قرارات مصيرية يعني كلش لا مثلا هاي قرارات العادية روح للسوق سوي فلان شغلة بس اني ما اقول لا نهائيا اي شيء قلوا لي انا
0: زين
1: اي بس
0: اليوم والدتك موجوده بحياتك وانت اليوم رجل كبير اوكي شاب موجود وانت مسؤول تقريبا عن العائله بس الوالده تبقى هي تاخذ قرارات معينه او تنطي كلامها فاهمني فشنو القرار اللي ممكن تتقبله بدون نقاش يعني راح تقول اوكي بدون ما لا وانا كبير وانا اللي احكي لا شنو القرار اللي تسكت خلاص يعني.
1: ماكو لازم اناقش فيها هاي ليش يعني والدك لو والدي لا هالعمر وما احكي ولا اقول صراحه
0: زين ليش يعني شنو الفكره يعني انه هاي مره وهذا رجال هيك فكرتك
1: ايه يعني والدتي ما يعني ما تضغط علي او الوالد كمان حتى
0: انا ما قلت لك ضغط وسام انت تتقبل بدون كتل تتقبل الموضوع بدون ما يعني بدون ضغط
1: لا ماكو والدك حتى لو ما يسوي لك مجرد انه القرار صدر من يمه خلاص انتهى ما اجادل ولا شيء ولا ابد
0: اوكي يعني تقافل اي قرار ممكن انه تقوله والدتك ما تتقبله
1: اي اناقش بيه لو اقتنع بيه لو ما اقتنع لو اخليهم يسوونه لو اقول لا هذا
0: انا شو انت شايف نفسك انت شنو حوسيتك
1: لا
0: والله شايف نفسك انا كبير وانا كبير تبي برنامج الصحكو ماني كبير عبي ليش مسوي بيهم وسام
1: يعني هذا غير احكي
0: والله كل حلقه وقال انا كبير وانا اللي هذا تعمر واخوتي يسمعوا كلامي
1: لازم اتدخل يجوز معلومه ما يعرفون عن هذا الشيء يجوز يعني لازم يعني عشان ما يلومونا يا بس وين كنت مسوي فلان شيء اقول لهم ما ادري لو اقول لهم انا وافقت مثلا
0: ها انت تفكر للبعيد قول يلا خلينا ناقش حتى لو اني موافق بس على الاقل خاف يقعدون بالغلط فيناقشك
1: هاي معلومه ما يدرون بيها
0: تمام فهمتك هاي خطة 1-4 تمام تحياتي لك نورتنا شكرا لوسام باي باي
2: سود بالله واحد يروح الصبح مع عابر
3: ليك انت بالمدرسة
2: ايه
3: ايش كنتو غير تسووه كاحة شي هذا
2: ما قاري
3: يعني هاي مشكلة المدرسة بيك انت ما تقرأ يعني مو على مود شغل وما شغل على مود الشغل
2: لا خال بطلنا طلعنا للشغل
3: ترسى خال رحمه

رب والله ضحك على يعني يوم كلش حلو يوم 8/8 بطاقة وهاي عفت حياتي. البارحة يوم 8/8 قالوا بأنه هو يوم مليء بالطاقة، فأنا صدقوني اليوم كله قضيته عفت حياتي وعفت بيتي وعفت أموري وعفت كله، وأدعي أنه يعني هذا الشخص سمعني يعني انقطع رزقه خلي يروح غير يا رب يا عمار هيك يعني تجيك فد هجرة حلوة جميلة. لا مو هجرة، شنو تجيك تفتح مشروع وحدك كبير كلش، اتمنى لك ما يخاف عمي خلي يعني ما ادري بس مو ما اريدك. المهم مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. السؤال يقول كان انه اذا امك او ابوك عندهم حق يختارون قرار واحد بحياتك بدلا عنك فشنو راح يكون؟ فكل واحد من عندنا قرارات بحياته يتمنى يكون هو صاحب الكلمة الأخيرة بيها، بس خلونا نسأل سؤال شوية محرج وقلت لكم عليه اللي هو لو أمك وأبوك عندهم حق يختارون. بالنهاية أهلنا غالبا يريدون إن الأفضل وتجاربهم تخليهم يشوفون أشياء يمكن إحنا ما ننتبه إلها، بس وبالتالي على فكرة ترجعون تلقون والدتك ووالدك هم كانوا في بعض الأحيان يتمردون على قرارات يعني أبائهم. فبس حياتنا بالنهاية هي إن نسمع نصيحتهم، نحترم خوفهم علينا، نستفيد من تجاربهم، لكن القرار لازم يكون نابع منا وإحنا نتحمل نتيجته. الأهل ينطون الطريق والخبرة، بس إحنا اللي نمشي بالطريق اللي نريده إذا كان صح أو لا. يعني هو يجي يقول لك يا أبا هذا سيئاته كذا وإيجابياته كذا، يا ابني لا تذب روحك بالطين. لو انت تمام امورك توقع وانت واقف على قولته هن. اخر شيء ممكن اقول لكم، مو كل قرار يختار الاهل يكون غلط، ومو كل قرار احنا نختاره يكون صح. الفرق الحقيقي مو بمنو اختار يعني اختار هذا القرار، الفرق بمنو يتحمل نتيجة قراره ويتعلم منها. اكيد الام والاب انطاق رأيه، بس انت راح تتحمل نتيجة هذا القرار. فبالتالي آخر شيء إنه اسمعوهم ما بيها شيء إذا سمعتوا، فبدون تمرد وبدون كذا وهاي. الأهل نفس الحالة على فكرة، طريقة إعطاء النصيحة أو القرار بموضوع معين هي كلش مهمة بتقبل الطرف الآخر إلها. يعني أكو طريقة معينة تنطي بيها قرارك أو نصيحتك، أكو لا والله أنت شايل سيفك ولا أكيد ما راح يتقبل يعني. أموال تحية لكل مستمعينا، شكرا كل اتصلوا بينا، أتمنى لكم يوم حلو مليء بالأشياء الحلوة. باكر بإذن الله نلتقي وياكم ساعة واحدة بدرس شاغر. واحدة تحيات عمار كامل، يلا نروح.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالـ7:30 الصبح.
7: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
7: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
7: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
7: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا يعني.

اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح،
4: وهنيالنا بيك.
5: الله
4: يحفظك، تمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي دائما ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، إن شاء الله تكون أيامكم جميلة رائعة لطيفة. في حلقتنا لهذا اليوم راح أسألكم سؤال، وأتمنى الإجابة أن تكون إجابات بها مغزى، بها معنى، بها معنى، بها معنى ما الكظم ساهر. السؤال يقول: إحنا دائما من خلال خطط حياتنا والتفاصيل اللي احنا نشوفها في هذه الحياة الجميلة، دائما عندنا أمنية، وهذه الأمنية يعني بصراحة كثير من عندنا ما فد يوم راح يحققها أو ممكن تتحقق، اللي هي أن يعرف هو كشخص ما هو أو ما هي المدة التي سيبقى فيها على قيد الحياة، يبقى عايش. تمام، أسأل هنا، أموركم طيبة، وصلت لكم فكرة. فلذلك هو يجعل جزء من الخطط اللي يرسمها في حياته انه هي للمستقبل، وهو لا يعرف اصلا، باعتبار هو هذا جزء من علم الغيب، الى انه هو شو وقت جسمه يموت. فاذا قلنا بطريقة فلسفية، سألتك سؤال: ايش قد تريد تبقى عايش كم سنة من هسه؟ يعني مثلا تقول لي أنا نفرض مثلا عمري 20، أتمنى أبقى عايش بعد 40 سنة، يعني مجموع 60. مو تقول لي أبقى العمر فلان شيء، ما راح أعرف التأسس جزء عمرك هذا كله 3 سنين. كم سنة تريد تبقى عايش؟ عدد السنين وليش؟ يعني سيجي واحد يقول لك أنا أتمنى أبقى مثلا عايش بعد فد 30 سنة، يا بليش ما 30 سنة أشوف مثلا جهالي مثلا شاي السوالف مالتكم، تموتون على عائلة وكلكم انتو تكرهون عائلكم وكلها عادي، موضوع طبيعي. بس أريد المبرر، ليش عدد هاي السنين؟ يعني ليش مثلا 30، ليش 5، ليش 4 سنين، ليش 6 سنين، ليش 100 سنة، ليش؟ شنو السبب؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 07-8-02-116-117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-20-114-115، وفي نهاية الحلقة راح أقول لكم ما المغزى أو ما الهدف أو لماذا سألت هذا السؤال، اللي هو شو يقول؟ أنا أقول لكم شو يقول، اللي يقول: كم سنة تتمنى تبقى بعد عايش وليش؟ مو يا عمر، كم سنة؟ جاوبني يعني تحديدا كم سنة تتمنى تبقى بعد

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: صدام ابو مصلح وياك.
0: كل الهلا بك حبيبي، شلون اخبارك؟
1: الحبيب سلطان، شلونك، اخبارك؟
0: الله يسلمك، تفضل قل لي.
1: الله يطول عمرك. اقول لك صراحه انا هسه حاليا عمري 43 سنه.
0: طيب كم سنه تريد بعد؟
1: اريد اعيش ماكسيموم ال 60 كافي.
0: لا انا سال سؤال، قلت كم سنه؟ ما لي خص اليا سنه.

0: مرحلتين، مرحلة انه هو وهن، قوة ووهن. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان هو ضعيف ان كان من كان صغير، وبعدين يرجع يصير شاب. وتدري انت الاسلام والمجتمعات تنبني بالشباب،
1: نعم،
0: زين. وبعدين احنا شنو اللي يصير وراها؟ انه من تكبر اعضاء جسمك يعني الصراحة توصل مرحلة انه بعد ما تشيلك، فاحنا ما نريد نوصل مرحلة نصير عانة على الناس.
1: حلو، اوكي،
0: صراحة.
1: طيب،
0: فاحنا يعني تدري احنا قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما بين 63 و65 وتوفي. الله سبحانه وتعالى اخذ امانته.
1: نعم،
0: تدري انت الله سبحانه وتعالى يقهر عبادة بالفناء.
1: نعم،
0: فانا اشوف 63 65 خوش عمر.
1: طيب، اوكي، اذا انت تريد بعد 20 سنة
0: إذا الله راد سبحانه وتعالى.
1: شوف، أنا قلت في البداية السؤال ليس سؤال ديني وإنما سؤال فلسفي، والسؤال
0: فلسفي.
1: فلذلك إحنا كنا نتمنى، يعني كل حتى أي شخص اليوم عاش في هذه الأرض على الـ الـ الـ الـ القصص اللي إحنا سمعناها وها يتمنى الخلود، لكن الله سبحانه وتعالى أوجدك في هذه الحياة لعدد معين من السنين لرسالة معينة. فبالتالي إحنا خلينا نقول دائما انه هذا السؤال هو سؤال فلسفي، وانا سؤال يقول
0: احنا اذا انا ما ردت اطب بموضوع الدين. يعني احنا اليوم سبحان الله، انا عندنا واحد من ولد عدنا الله يطيب صح الله يرحمه، يعني انسان شاب بحيله، صبحنا الصبح انه الله سبحانه وتعالى ماخذ امانتي. اذا احكي لك بموضوع الدين، يوم من الايام الامام جعفر الصادق سألوه يوم ياتي زمان على امتي يسمى بالاجل المخروم، قال وما هو؟ قال تموت الناس بغير مواعيدها.
1: اوكي،
0: يعني اكو اخويا سلطان، انا العفو لو طولت على اخواني
1: المشتركين، احنا لما عندنا اتصال يعني هنا. اي والله، انا اعتذر منك، تسلم، انا ممنون، كل الاحترام لك محترم، انت رائع، تحياتي لك. هلا حبيبي، مع السلامه.
0: انت الطيب وانت الرائع الكبير،
1: الله يخليك،
0: كل الحب والموافقه.
1: الله يخليك، سلمك، هلا حبيبي، مع السلامه.
0: واسال الله سبحانه وتعالى يعطينا الحياه المديده ويعيش الناس بخير وسلام، ناس بخير وسلام.
1: امين يا رب.
0: تحياتي لك كل الكادر،
1: مع السلامه. اهلا بك
0: اخوي الذهب.
1: ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله. كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا. منو جايه؟ صوتك قطع. منو؟
2: سيف.
1: اهلا وسهلا بك يا سيف، تفضل سيف.
2: يعني اتمنى انه يكون بدون سنوات جايه، يعني كل ما يكون اقصر كل ما افضل.
1: كم سنه تريد؟
2: ولا سنه، يا ريت. لو
1: ليش؟
2: يعني اشوف المعطيات انه جاي اسوء من الراحه. ما عندي شيء اخسره ولا عندي شيء ارد اشوفه.
1: شنو هالياس هذا؟
2: لا يعني اوكي، يعني انا اعتذر على هاي.
1: لا وجهة نظرك، انا اسال ليش التواصل هيك هالمرحلة مرحلة يائس؟
2: يعني والله بصراحة ما اشوف انه اكو فد مفتر، يعني كل سنة تجي اسوء من اللي قبل.
1: ما تحس نفسك بعد تقدر عندك شيء تريد تقدمه؟
2: لا ما عندي
1: شيء. واي هاي. اي
2: والله.
1: زين، اوكي. طيب، اذا انت بوجهة نظرك إذا كانت أو كنت تتمنى أن تبقى عدد من السنين فهي ولا سنة. أوكي، طيب سيف، أنا تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. تسلم يا ورد، أهلا بيك، مع السلامة، باي باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
3: ألو. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: شلون أنت سلطان؟
1: أنت شلونك؟ والله أنا أعرفك بس.
3: أنا عايش 10 سنين على دور القناة اللي نقلت فيها.
1: ليش؟
3: موتتني.
1: صدق؟
3: والله
1: العظيم، عمره ما نبغيه. الله، ترى شنو مخطوف؟
3: ما ادري، من المريخ رحت ما لقيت.
1: ماكو هناك، مو طلعت جماعه مشتريها، مو ذول الفلوس مالتهم واقفه مشترين.
3: هذا قطعه مال
1: بعيتي؟ ايه. ايه، طلعوا حاطين الطاله مال المي مال الفلوس هناك، ما حطيها.
3: ما
1: يا
3: تعرف
1: ابو روان، شلونك؟
3: شلون
1: الامور حبيبي؟
3: والله قناة واحد يشبه صوتك طبلتك من
1: عمي. يا سلطان، يا بابا سمونا

0: سم تنتحس من عندي هسه تروح عليه وتقول لي بدول عينك حبيبي شلون اخبارك؟
1: ان شاء الله بخير الحمد لله.
0: يلا جاوبني ايش قد تبقى كم سنه؟
1: يعني نقول 35.
0: 35 سنه تبقى. ليش؟
1: اول امنية انه بنات انا عندي اثنين تعرف
0: الله يحفظني
1: كبر انا نزوج نشوف اثنين مدريديين اصليين.
0: ايش بيهم العفو مدريديين ايش بيهم؟
1: اثنين مدريديين اصليين مو
0: اصليين يعني ليش وشلون اكو فرق بين مدريدي اصلي ومدريدي؟ يعني اكو مدريدي مو اصلي واكو مدريدي اصلي؟
1: اصلي طبعا.
0: شنو الفرق بيش؟ هذا بس بلوز ابيض هذا بنفسجي
1: شنو؟ هذا باع قلبه ابيض.
0: ها متصالح ويا نفسه.
1: متصالح نفسه نزوج هنا ونشوف انه بعد عندنا وليد ان شاء الله. نكبره وياخذ الورث يقوم بيه
0: وكبره. وبعدين عادي يصير يقوم يحكي وياك وها.
1: ندفن بعد هو قام بيه.
0: لا بقول لك ياخذ الدخل كله ويحرم خواته وبعدين يقدرون يحجون عليه بعد هسه بس انت بعد انت مسلمها تراب عش عليك انت حتى لو يحجون عليه.
1: كل خميس يوزع سبينات
0: مثلا ومو مو دائما لان على التساهل احتمال مرته يعني مو ما تقبل تقول له ما عندنا هالشهر عوفه لابوك هسه
1: في ابوك ما عايف عماره بيته هو
0: اي والله حتى المي من يشترون ماكو اتتخيل مثلا هو مثلا يطبخ او يسوي ثواب ماكو تجي مثلا مرته تقول ايه او هو يقول مرته ابا خلي اقرا الفاتحه لابوي تقول لا شلون ماكو داعي خلص اي
1: اقرا
0: في دول عينك والله انا هم كلش فرحت بالله انا تدري انتم مستمعين قدامى يعني لكم معزه خاصه وانت واحد من عندهم ولا يهون البقية في دول قلبك حبيبي أنا ممنون شكرا جزيلا أبو روان تحياتي لك يا ذهب حبيبي يلا شنسمع.

طيب مستمعينا طبعا ذكركم بالأرقام لسؤال حلقتنا لهذا اليوم. سؤال شي يقول، يقول كم سنة تتمنى أن تعيش بعد أو تتمنين أن تعيشين بعد وليش؟ السؤال كم سنة مليا عمر، كم سنة تتمنى تعيش بعد وليش؟ أرقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0770111 4115. السؤال بهس أكثر من إجابة صارت، وأنتظر الإجابات. من يسأل ويستفسر ويطرق في ذهني أنه ليش تسأل هذا السؤال بنهاية الحلقة، خليك تحت يعني عادي أستشارك، تريد بعدين أروح أكمل شغلك، هاي انتظر آخر 10 دقائق يعني بالخمسة الربع هيجي أنا أقول لك أرجع حتى تعرف شنو الفكرة من السؤال.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: يا عيني على الرومانسي.
0: البارحه كنت اتمنى انت عندي بالانستغرام.
1: نعم.
0: شفت فيديو الوحده بكندا.
1: نعم.
0: فمنزله تقول باعوا كندا ايش قد حلوه، فرت من نايمين ولا
1: طير. دزيت لك شوارع كندا شفت
0: ولا ماشي. يسار ولا طير، وهي هي تتغزل بكميه الماكو ناس والهدوء ايه. اللي بالشارع. فبصراحه عرفت الزلكيه، بعدين ذكرت قلت عمار كامل.
1: لا اسمح لي
0: قلت عمار كامل راح يشمت بالموضوع، فلذلك ما دزيت لك اياه. يعني
1: ترى اخر همي خليه يشمت.
0: انا ارتاح احكي لك يعني بصراحه اللي
1: بقدر. مو انا دزيت لك فيديوهات، شفت الشارع شلون ازدحام والهوسه
0: ايه.
1: وهاي من فاتك تجيك فلاس كلها ضربه تحيه ثلاث فاجئه وهو شنو اي. وعلى كميه الهدوء انا من الجمعه ذاك طريق 9 ساعات على الهوسه، وهسه ارجع راجع للهدوء.
0: زين سولف لي.
1: رحنا هدينا طير ورجعنا.
0: ما شاء الله شو جنب طير. زين
1: زواجي
0: كم سنه؟
1: والله استاذ سلطان حطيك معلومه لك وللمستمعين، وهاي معلومه حقيقيه.
0: يلا
1: بس ضبط وضعك الصحي لحد 2040.
0: حد 2040.
1: اي انا اتمنى اضبط وضعي الصحي واحافظ على حياتي لحد 2040.
0: يعني 14 سنه.
1: ليش
0: 14 سنه تبقى عايش؟
1: هاي معلومه ترى حقيقيه، يعني ايه؟ انا ما اتكلم هباء منثورا.
0: الله اكبر.
1: طبعا
0: ايه.
1: بعد 2040 العلم راح يوصل بالذكاء الصناعي، هاي راح يطلعون حبايه تاخذها
0: ايه؟
1: تعيش سنه. يعني إذا أنت عمرك مثلاً العمر الحقيقي 42 تأخذ الحباية تصير 41.
0: أصير بيولوجياً لو مستحيل ماكو، والوقت دا يمشي باتجاه واحد.
1: لا دا حطيت بحث علمية حقيقية.
0: إيه إيه يعني أنا أرجع سنة بيولوجياً جسمي.
1: هو بيولوجياً، لأنه الجسم عبارة عن خلايا، الخلايا شو يصير تفقد وظيفتها. اذا طيب. هي للكبد تقوم تشتغل للمعده، اذا هي للقلب يعني تعرف شلون. فهي انت هاي الاشياء اللي راح تاخذها راح تجدد الهرمونات والخلايا بداخل جسمك تخليك تعيش عمر يعني تعمر 100-150 سنه شلون ما كانوا اجدادنا قبل. فانا اتمنى اوصل ل 40 واكمل حياتي. الحياه حلوه.
0: اي هسه انت ما جاوبتني على السؤال، هسه جاوبتني اجابه الاخ. كم سنة تتمنى تعيش؟
1: قلت لك أتمنى أوصل للأربعين وأكمل باقي عمري قد ما أقدر أعيش 100-150 سنة.
0: زين أوكي
1: فهمتني شلون؟ يعني أنا غايتي للأربعين، لأن وراء الأربعين حاعتمد على هاي. ألو
0: وياك دا سمعك.
1: جاني مسج.
0: منين؟
1: من مصطفى أخوي.
0: إيش قال لك مصطفى؟
1: ها
0: شنو جدي يقول؟
1: قال لي ارحم ام العالم وارحل باسرع وقت ممكن. والله العظيم
0: هذا مستلم خليفتك فضاو انتهى بعد الموضوع.
1: وتعاركوا.
0: لا
1: والله سحب منه الكور.
0: صدق؟
1: قلت له عمي
0: ايش قد ما نقيت عليه انت؟ ايش قد ما نقيت عليه؟
1: تعاركوا رب ضحك عليهم.
0: هسه لازم تداريهم اثنينهم ما بين ابنك واخوك.
1: يا عليبيهم.
0: تقوي بالحنيه.
1: انا ما احب الكافر احب اليكفر.
0: طيب اذا 14 سنه من بعدها.
1: 14 سنه من بعدها العمر طويل. من بعدها العمر طويل ان شاء الله.
0: نعم ان شاء الله. طيب اوكي
1: ان شاء الله
0: حبيبي. تحياتي لك حمود. شكرا لك.
1: تذكروني بهاي المعلومه.
0: يلا ايه ان شاء الله الله يعطينا عمر نتذكر
1: ان شاء الله عايشين. يابا والله قال ابو جيس.
0: حلوه. طيب تحياتي لك. هلا باي باي. مع
1: السلامه.
0: يلا فاصل اعلاني. فلوس. يلا
2: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
5: اقعد

0: هي هاي. اي والله احس كان هاي اكو 10 12 سنه يعني مبيوقه، من ضمنها طبعا اكو سنتين بكورونا، اكو عندنا احنا قصه جيل مالتنا التسعينات الحرب هم ضايعه في سنتين ثلاثه، بالحصار سنتين ثلاثه، 2003 سنتين ثلاثه، بالثمانينات بس سنتين ثلاثه، يعني هي توتال يطلع لها فد 10 12 سنه احس هيك يعني ما ادري
1: يعني بعد كم يوم انا اصير 42 اذا تضربها بفاكتر يعني اذا تريد تطلع لك فد 15 سنه يعني هاي زينات يعني حلوات يعني
0: ايه زيان. طلع الفوقانيات 42 طلع 12 يوقع 30
1: ايه اذا نيتها مو عطلات استاذ صفا
0: لا لا هنا بس
1: بس هنا اذا نيتها مجهود هنا ايه. او تعب هنا اكثر من
0: ها بالضبط
1: يعني ما جابنا فلوس هنا
0: كان وكفن عليه بخسارة بس يعني ايش السعي كان ضرورة نزلها للسوق والله بصراحة
1: بس مع ذلك انت ما خسراني انت راكب قدرات
0: اي طبعا
1: زين انعصرت عصرة زيانة طلعت هالشخص هذا الموجود هسه
0: صحيح طيب اذا خلينا نقول 40 سنة والسبب انه انا اشوف الاستثمار ماتي بكل تفاصيلها طبعا مو الاستثمار مالي لان يعني الاستثمار ما انجزته خلال الفترة الفاتت وايضا من جانب اخر اعوض جزء يعني من العمر اللي انا مشيت فيه خلينا نقول هيك استمتع به طيب ممنون شكرا جزيلا تسلم حبيبي

0: يمشي أموره. طيب خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: الغالي
0: حبيبي
1: سلطان الإعلام العراقي.
0: كل الهلا من وياي
1: محمود الراوي.
0: أهلا بيك حبيبي، شلون أخبارك؟
1: أول مرة أتصل فيكم بس أسمعكم.
0: ليش؟
1: وأتمنى والله حصلكم.
0: لا ما بدي أحسك عندك مأخذ علينا.
1: لا والله على
0: الرأس. الله يسلم رأسك حبيبي. سالف لي.
1: أنا دا عايش 100 سنة.
0: 100؟
1: أي سبب يعني؟
0: لا يعني خلينا نقول كم سنة. أنا قلت كم سنة تريد تعيش؟
1: كم سنة؟
0: مو كم قد عمر؟
1: قول 60 سنة.
0: 60 سنة. ليش 60 سنة؟
1: سبب يعني. سبب الأول أشبع من صوتك.
0: إيه.
1: السبب الثاني أشوف المخرج مالتكم من يطلع تقاعد شو يشتغل.
0: عده
1: شو عده؟
0: عده حجي عده. عده بزنس.
1: بعدين رح جربينه ما يقول لك؟
0: لا لا هو بشش ما يروح، بالعكس احنا عندنا الثاني يروح. والله هذا ما يروح، عندنا عمار ما يروح. تدري ليش؟ لان كميه الكرف اللي كرفه بسم الله ما شاء الله ما يقدر يعوف شو اسمه.
1: ربي يحفظكم.
0: الله يسلمك. طيب
1: شوف يقعد بالقهاوي. لا
0: لا وين ما لا ما يقعد بالقهاوي، بالعكس. وبمناسبة شغله ايوه بالضبط

0: شغلة كل ما يعني يكبر كل ما يصير أكثر يجيب له فلوس.
1: شغلني لي
0: والله يا شوي عندنا النحاسة شوي.
1: الله يزيدك.
0: الله يسلمك حبيبي. سالف لي كم سنة هسه؟ هنا بس ذني؟
1: هي 2 والله.
0: ليش؟
1: اشبع من صوتكم.
0: الله يسلمك.
1: اي والله. وان شاء الله ثاني اشوف عمار من طلعت قاش
0: اشتغل. من طلعت ها اوكي بعد هيك خلاص مو مشكلة. هاي 2 جاوبناك عليها اللي عاد. طيب. تحياتي سلم راسك يا ورد. شكرا. شكرا يا وردة حبيبي. تحياتي لك. هلا بك. مع السلامة. يلا ناخذ اتصال اخر. تصدق بالمناسبة كل ما تكبر يعني بشغلتك راح شو اسمه يعني بشغل بالهاي أنا درسة لا مو بال بالش اسمه بالمدرسة إيه صر بعد أقوى إيه لا ذي شو صر بعد ماكو يقول لك والله شو لا إيه أقول لك لا تحكي لا تعلق ايه وش معنى الكلمتين؟ ايه لا انت ايش حكيت؟ شلون حكيت بتحكي لي؟ باوع ايه مو دا اقول لك طيب يلا عندنا اتصال؟ الو الو هلا شلون الاخبار؟
2: شوية يعني قلل التون ويا عمار
0: شوية لا ما اقدر
2: لأي دص
0: صعب
2: تصعدون يعني
0: صعب
2: خليكم على هذا الربع تون
0: ما يرهم
2: تون وكنوز
0: ما يرهم
2: الربع تون كلش
0: خالد الموضوع يعني يصير مو احنا
2: صدق
0: والله
2: احسك مو اني من نجوى
0: من ناني ايه انا مش انا سؤالف لي كم سنة
2: سؤال قبل هذا كم سنة المواضيع اللي يوم السبت ليش ما تطرح
0: مواضيع يوم السبت ليش ما تطرحها شنو
2: يوم مواضيع يوم السبت
0: اي
2: ليش ما تطرح يوم اليوم
0: لا للسبت للسبت كل شيء له خصوصيته
2: عارف اي وخلي يمك هذا الجهاز السحري طق سد التليفون اذا واحد احمد عن الطريق
0: ما له داعي هي شوف مرات احنا واحدة من الأشياء اللي هي قواعد الكلام إلى أنك في بعض الأحيان تنصت وبعض الأحيان تتحدث
2: أنت صحيح
0: حلقة يعني السبت هي تنصت استمتع
2: والله صح مستمتع كل
0: ولذلك مثلا شوف هساني بالأيام العادية ما أحكي هواي أصرح السؤال أناقشك شوية أنت المساحة إليك بذيك لا مساحة
2: اللي إذا تحكي هو ما بداخلنا واحتمال أكثر
0: هو
2: اللي ما بداخلنا واحتمال أكثر
0: أريد أطلع هي هاي اللي بداخل طيب سولف لي هسه
2: هي هاي سولف لي سلطان يعني هو موضوع الحياة والموت هو موضوع قدري يعني بس يعني أتمنى وليس طلب يعني أتمنى من الله سبحانه أن أشوف أحفادي
0: تشوف شنو
2: أشوف أحفادي
0: أحفادك كم سنة تبقى يعني
2: يعني هسه مثلا عندي مريومة مثلا هي سنتين ادم يعني يقول فسنتين عود تخلص وفد سنة ونص عود تتزوج وفد يعني يقول عفد 7 سنين 8 سنين على ما يعني اذا الله انطاها ذرية اشوف احفاد
0: طيب اذا
2: والامية الثانية انه اصادقهم واحكي لهم يعني احكي لهم على بغداد شلون ابوك الله يرحمه كان من
0: هاي كلها تفض بكم سنة
2: قلت قلت لك ما ادري يعني
0: انت احسبها
2: ما اقدر احسبها سلطان هي ما قلت لك هو موضوع قدري يعني
0: اي بس انت تقول اني هاي هسه انت شلون حسبت هسه انت حسبت هيك السنه هي السنه هي السنه
2: امنيتي يكون هذا 30 سنه حلو
0: 30 سنه
2: ما يكبرون ما يعني يفتح 30 سنة أمور طيبة وأكون أنا بوعي نحكي بده يفهموني وأكون يعني عندي شوية باقي من الصحة
0: من الصحة والطاقة أنه تقدر تسولف
2: أجاريهم أجاري فكرهم كافي يعني ما أريد الله سبحانه وتعالى يوصلني إلى أرض العمر وأرجع يعني يصير موضوع خرب هذا مذكور بالقرآن
0: أوكي
2: 30 سنة ويا اللي عندي
0: 30 سنة
2: مو كلش طيبة.
0: تمام
2: حلوة حلوين
0: حلوين جميلة حلوة هاي
2: هاي أسئلتك يعني توديني الباب الشرجي وترجعني للنهضة
0: زين ما خالف حلوات فينا ازدحام بس ما يخالف
2: والله حلوة طيب. والله حلوات وهذا مو... دائما أنا أقول شوية طولت دائما أقول إنه هذا ترى هذا البرنامج مو وقت فراغ إحنا جايين هذا البرنامج مو وقت فراغ للناس اللي تحب تبتهم واللي تحب شوي شغل دماغ هذا مو وقت فراغ
0: اي صدق مو وقت فراغ هو.
2: اللي عنده وقت فراغ يروح على يوتيوب يتفرج اغاني لا ينتظروا من عمار اغاني
0: لا لا حتى الاغنيه هي قلنا ما راح تجي بمودك لان هي بمود البرنامج فبالتالي ما راح تقدر تستمتع
2: هي بمود البرنامج بالضبط
0: صحيح. طيب تحياتي لخالد حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي سلام لك اخ سلطان والاخ المخرج وجميع الاخلاقات
0: يا خارجي. اهلا وسهلا
1: معك اكرم.
0: اهلا بك يا اكرم. يا هلا ومرحبا.
1: الله يسلمك.
0: سولف لي.
1: دائما امنيتي وتدري يعني
0: ايه
1: مشاركات صار دائما يطرح سؤال شديد هذا السؤال. والله العظيم من كل قلبي اتمنى
0: ايه
1: بنشاطي يعني
0: ايه
1: بدون ما اكون على عايز الحمد لله لا عايز ما مقصر وياي
0: ايه
1: هاي كاتب عمر عمر وش الشيء.
0: طيب
1: يعني شو ابنشاطي ابنشاطي ابنشاط يعني صحتي كاملة وهاي يعني قناعة
0: يعني كم سنة؟
1: الله سبحانه أتمنى ما جاني صاحي أقدر يعني أتحرك أروح أجي بس من أوقع شوية تعرف أنت ما عندي أكون طريق الفراش لا قبل ما أكون طريق الفراش صحتي هاي كافية والحمد لله وشكر الله هاي أمنيش يعني ما أقدر أحدد لك.
0: طيب
1: ما رضي الله سبحانه وتعالى
0: أنا بالله
1: يمكن فكرة تال العجي
0: هني
1: بنشاطي بنشاطي بصحتي بترتيباتي يعني تصور أحد سيابنا بالسبعينات قال أتمنى أكون الإنسان من يتعاد نشوف صحته من الدهورة أكون عند شو اسمه دقمة يجوز
0: طفي طفي روحة
1: إيه طفي رأي والله العظيم ايوه.
0: طيب
1: اعطيني بحديثي
0: ايه
1: حرب الشهر الشرعي
0: ايه
1: قال اكو دبابات شو اسمه من يصير هجوم من يصير شيء لا السائق مالها اكو دقمه يمه يجوز شمسه سهر الدبابه يصعد من عندها حتى ما يخليها للعدو وهذا صفر صفر رجال امي كان اتمنى والله مثل هاي الدبابه من احس بتعب احس بشيء اتمرض اجوز دقمه وهاي
0: هي خلصت القصه ايه هي هاي صح طيب أنا ابنو منك شكرا جزيلا تحياتي لك يا ذهب فدول عمرك يا ورد الله يخليك تسلم يا ورد حبيبي مع السلام باي تفضل استاذ عمر إلك

0: حمد عمار يسأل سؤال، يقول خليني نسأل سؤال في اليوم نسوي بالبرنامج، في حال أخذنا أفراد من الشعب العراقي راحوا لكندا، كل العراق ناخذه نوديه بكندا، هل راح يخربون كندا ولا لا؟ قلت له والله عندنا محمد نموذج. طيب اعطيني اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك الله يخليك.
0: سولف لي، كم سنة تريد او تتمنى ان تبقى عايش وليش؟
1: هو مثل ما تفضلوا الجماعة اللي قبلنا
0: الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله.
1: أنا لا أريد، أتمنى أشوف أولادي ولا أريد أشوف أحفادي. أنا عندي طلب من الله سبحانه وتعالى دائما. وأنت اليوم جيت سؤالك إجابة صميم. أريد من الله سبحانه وتعالى الناس يهزوني أشوفهم قدام شوية يهزون مثل ما هزوني. اليوم باكر عقبه بعد اسبوع بعد شهر يدمرون مثل ما دمروني وراها الله سبحانه وتعالى قد ياخذ اماكن. ما اقدر اقول لك كم سنه صراحه.
0: طيب يعني انت برايك كم سنه؟ هيك طيني.
1: بقول لك يوم الله سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله.
1: باكر يذلهم، بعد ساعه يذلهم. يدمرهم مثل ما دمروني.
0: نعم.
1: وشوفهم اللي صار بي صار بيهم وزيادة. لأن الإنسان من يقول حسبي الله ونعم الوكيل ترفع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. صفة أنت تنتظر الدعوة ما.
0: طيب. أوكي.
1: لا أريد أشوف. لا أريد أشوف أحفادي ولا أولادي. الحمد لله والشكر الله مطيني الصحة والعافية ودا أشتغل. ومشي حياتي وما لي علاقة بحد، بس هدفي هذا. ما أقدر أقول لك، هذا أقول لك يا أستاذ سلطان. بعد ساعة، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد يوم يدمرون وأكثر. خلي الله سبحانه، خلي الله سبحانه وتعالى في الأمان، أطلعتي مرتاح.
0: نعم.
1: طيب.
0: مية بالمية. طيب تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. واني اشكرك على اتصالك، تسلم. وجه تحيه طبعا صديقي العزيز المستشار القانوني الرائع جدا واللي حقيقه احبه، الشيخ محمد الغزالي، تحياتي لك. قلت لك والله يعني ما مستحيل ما تتفسر غيرك. طيب عندنا اتصال، يلا خلينا بس انوه لكم الى سالفه. السؤال سالته انا بالبدايه وسؤالي يعني واضح، لا أريد أعرف إيش قد عمرك، ولا هذا السؤال هو عبارة عن تقاطع مباشر أو غير مباشر بإرادة الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت في البداية نتحدث اليوم عن الغيبيات، لكن كل إنسان بداخله هنالك أمنية من الأمنيات. يعني هسه إيش قد ما تصير لك يا ترى مناسبة، وإلا طبعا ما هاي بعد ما أعرف رب العالمين. أنا قلت تهني ربك يصيح آمين، ما لي خصاني، بس أنا أريد أعرف أنت كشخص شقد تتمنى، كم سنة بعد تتمنى تبقى عايش وليش؟ هو سؤالي كم سنة وليش، مو ليا عمر، ما لي خص أنا بعمرك شقد، كم سنة وليش. فوصلت؟ فلذلك كل واحد يعني ممكن يجي في باله أن الأقدار بيد الله، هاي كلها مسلمات، هاي أصلا يعني ما نسولف بيهم، بس أنا فكرتي أنت كشخص، عقلك، رؤيتك، كيانك انت كفتاة جميلة، رؤيتك، افكارك، كم سنة تتمنين تبقين بعد عايشة؟ كم سنة تبقين بعد عايشة وليش؟ يلا فاصل قصير ونرجع اياكم في حلقتنا لهذا اليوم من عطل.

0: معاكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هوا، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاسئله الحقيقيه

طيب خلي تعال مستمعينا كذا ساعة من حلقتنا نهاية اليوم. وسؤال الحلقة شو يقول؟ يقول في حال قد تكتب أنا

0: عن شيء معين، لا هي من باب يعني تركيب الشيء مختلف. قلت لك اتمنى امنيه كم سنه اتمنى بعد ايش مو يا عمر مو الحب ما ادري شنو كم سنه تتمنى بعد تعيش تقول رقم رقم عدد السنين التي تتمنى ان تكمل حياتك وتعيش فيها. هذا بعد يعني بالعامه وبال وش اسمه بالفصحى. وهذا سؤال هو سؤال فلسفي ولا يتقاطع تماما مع اراده الله بان يقضي الارواح اليوم او بعد الفصحى. خلصنا مثلاً، تمام؟ فهذا هو السؤال، والأقوى من هذا السؤال، والفكرة من السؤال هي بالليش إيش هاي عدد السنين؟ رقم هواتف المشاركة 0-9-0-2-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وأيضاً 0-7-2-0-1-1-4-1-1-5 ناخد اتصال.
1: السلام
0: ورحمة الله.
1: الإجابة
0: يعني هم ما هي النهاية. طيب تحياتي حبيبي علاوي، وأنا من

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: هاي
0: اغنيه ثانيه تبها لحمد المصلاوي واسمعها وانا انتظر واسمع. زين هسه اقول لك انتي يعني ما رايك بهاي الاغنيه؟ سؤال هيك بغض النظر عن اللي سمعتيها.
1: اروع من الروعه. اوكي. وهاي انا تعبر عني
0: والله،
1: بس انا ما داعتر انا وياه.
0: ها اوكي، يعني يعني هسه انتي مكانه لو مكانها.
1: لا لا انا بمكانه. ايه. تمام، انا مشاعره. ايه. اوكي. ايه. بس يعني هو حاضر، هو مو غايب.
0: ها
1: هو
0: موجود. اوكي،
1: هاي المشاعر موجوده. هو موجود يعني.
0: حلو حلو حبيت. طيب
1: هاي وحده
0: سولفي لي.
1: طبعا سؤالك يجنن، كنت اتمنى احد يسالني اياه من زمان.
0: ايش معنى
1: انا اي؟ لان انا ما احب يعني، هو الموت قدر.
0: نعم.
1: ومؤمن انا بالموت الحمد لله والشكر. بس اذا تسالني اتمنى ما اموت. واتمنى ما اموت وابقى بصحه زينه.
0: طيب
1: السبب كلش مهم. انا عندي كميه عطاء جدا كبيره.
0: زين.
1: اوكي، واحب اساعد. واحب ابقى اساعد، يعني احب اكون منتجه، يعني انه اسوي شيء لاحد، مو بس عايشه حتى احقق احلامي، لا. بس انا احب انه اسوي شيء لاحد ثاني، بشر او حيوان.
0: طيب.
1: يعني انا كلش احب اساعد الحيوانات، احب اشوف يعني انه هم يعني ما يحجون غير ناطقه، فلازم اكو احد يحس بيهم ويساعدهم. زائدا يعني بالمرتبه الاولى الانسان، يعني المحتاج، المريض، يعني انه تساعد احد، تسوي شيء لاحد ثاني.
0: طيب شنو الفكره من هذا الموضوع يعني؟
1: هي المشكلة هو أنا كإنسان، أنا شخص عندي عطاء. أنا يعني شخص معطاء. أحب أساعد. فالفكرة إنه تتسألني تحبين تبقين عايشة وش كم سنة؟ أتمنى أوصل للمية.
0: طيب لا، هو شنو الفكرة من إنه أنت تبقين حتى تساعدين الآخرين؟
1: أنا طبيعي هيك، أنا أستمتع بهذا الموضوع، أنا أحب هذا العطاء يعني اللي دا أسويه.
0: أوكي، يعني إذن بقائك لوقت خلينا نقول يعني 50 سنة 60 سنة مثلا، هو حتى انه تساعدين الآخرين، وإذا كانوا أشخاص أو يعني كائنات أخرى.
1: مفيد.
0: اللي هي
1: حيوانات. أنا مو بس عايشة. مفيد، أنا أريد أبقى عايشة حتى أكون شخص مفيد.
0: أوكي طيب حلو.
1: شكلك جميل.
0: لا اقتنعت. ليش؟ وجهت نظرك. شين السالفة؟ ها أخوي شنو الموضوع؟ طيب تحياتي إليك، شكرا جزيلا، تسلمين.
1: أهلا وسهلا.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: اهلا
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله.
0: يا هلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا.
1: ما لقيت جواب سؤالي.
0: ما لقيت جواب سؤالك؟
1: ايه
0: زين. وين سؤالك هو؟ لا هاي انت تقول اتمنى هيك.
1: لا ها لا لا هذا يعني انت جاوبني عليه يعني بس مو جواب شافي مال ابو السلاطين.
0: هذا هذا فد يوم اسوي له رتب الكاس. شلون رتبت لكم ذاك؟
1: ايه نعم
0: يلا
1: والله والنعم.
0: الله يخليك. بالعكس لا سالف لي بسام كم سنه؟
1: يعني هو للسبع يعني فد 70 سنة بعد.
0: بعد 70 سنة؟
1: ايه كان عمري يقول 33.
0: دق المية؟
1: دق المية ايه. قلت لك يعني واحد مو هاي شايب يخرف ومدري شنو هاي.
0: ايه بس ان اللي بدنك عليك حق. يعني انت 70 سنة لازم راح يستهلك عندك شيء. لازم راح يكون عندك لازم تهرم تخراف شيخوخة امراض كل شيء ممكن يصير.
1: هالسواميل مو 101 شو ما بي
0: هم وهم يختلف ماخذ ذاي عبره الخلود. اي هو لان تدري مو كان يسافر وهاي هيك اشياء من راح بوكيت يقول لك تايلند ما ادري ماليزيا وراح ماليزيا ولا تايلند
1: لا هاي بيهر
0: ماليزيا من راح الماليزيا اخذ عشبه الخلود طحنها سواها وبعدين صفاها وما ادري شنو قطرها وهاي حطها ابره وضرب ابره الخلود.
1: بس شنو الفائده يعني مو مثلا مو كل شيء يشتغل.
0: مو
1: ما بيشتغل
0: ما ايش قلت اي مثلا رجله على لحظه ويدفعها ويفلش الدنيا ما تعرف يعني
1: اذا في مراد وقعت انكسر رقبته
0: اي مثلا
1: اي لا مو احنا قصدي ابو السلاطين شنو اذا الاوبشن مالته انه انت مثلا مو تهرم فد مره
0: ما له خص. بسام انت تقول انا اليوم اتمنى انا اعيشها. انت طبعا مو هي ما هو جزء من السؤال انت ادراكك ما عدد السنين اللي انت تريد تبقى عايش بيها. واحد يقول لك انا ما عندي مشكله اخرف واكبر واصير جد وان شاء الله واصير هالقد وتني وتكركع وما ادري شنو وبالاخير ماكو ما يلحقون عليه يعني هيك هي فكره.
1: ما قلت لك يعني احنا هذا الاوبشن اذا موجود اذا تريد تحسب مثلا اني بالنسبه لي راح تعرف كيف بدايه الجد 9 سنين
0: أي.
1: صار حصار عجيت بحصار ورا أحداث 2003 كل شيء ما فهمني أحداث 2006 كل شيء ما فهمني أحداث 2014 كل شيء ما فهمني كورونا سنتين راح تيجي من عمرك إذا يرجع عندني والله حلو الحياة حلوة يعني تصير وتعيش يعني قول نفرض جدنا للسبعين واحد يدخل عمره 70 سنة
0: طيب
1: وهذا اني راح يرجع انهم ما تنقول فد 15 سنة يعني 55 ب 15 سنة
0: طيب
1: للسبعين كلش حلو 70 يبقى الشعر اهم في شعر الزارع يبقى لي انا
0: لذبنا عليه فلوس
1: وشككوني
0: زين
1: وشككوني اهم شيء شعر الزارع
0: اي طبعا
1: اي للسبعين انا اشوفها طيب للسبعين عمر حلو مو حيل مخرف كبير مو إيه يعني شوف للسبعين منطقي
0: أوكي للسبعين لو بعد 70 سنة
1: إيه لا للسبعين
0: أوكي يعني 40 سنة بعد
1: 40 سنة بعد إن شاء طيب. الله
0: تمام
1: 40 سنة 40 سنة ضل عايش وامي غنى أبويا 40 سنة يمه هسه هو ما أدري إيش قد
0: ويصير 140 طيب اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي.

أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وأيضا على 0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا ويانا على الواتساب على 0700211415. سؤالنا يقول كم سنة شوف كم مرة أقول لك 3 مرات تتمنى تبقى بعد عايش وليش؟

خلال الفترة أو خلال الساعة الأولى الحقيقة تحدثوا بعض مستمعينا وساعة النص الفاتت تحدثوا مستمعينا لأنه هنالك عدد سنين هم يتمنون أن يكونون عايشين بها، بس الفكرة اختلفت من واحد إلى واحد بأنه ليش هاي عدد السنين. طبعا عدد السنين اللي هم حكوا عنها تفاوتت همين، أكو واحد قال ولا يوم، أكو واحد قال 100 سنة، أكو واحد قال مدرش، أكو واحد من مستمعينا قال إلى أنه خلود، وهذا أعتقد واحد من الأشياء اللي يعني وكلها قلنا لي إحنا متفقين جميعا إلى أنه هذه هي أقدار الله سبحانه وتعالى فقط، بس الأسباب أو السبب اللي يخليك أنه أنت تتمنى أن تعيش هذا العدد من السنين شنو؟ كل واحد هم اختلفت عند الأشياء، و أكو ناس ممكن اليوم واحد أو هيك ممكن هسه يسمعنا ويرجع يخابرنا ممكن يفكر إلى أنه عدد السنين هو مرتبط بشيء يخصه أو يخص غيره أو يخص ظرف ما، بس بالتالي هو يريد هذا العدد من السنين. سؤال بفكرة كلش جميلة حقيقة بنهاية الحلقة راح أقول لكم إياها. وإذا أنا يمكن جيت هسه وقلت سألت أي واحد اليوم بالشارع إلى أنه شن عدد السنين تريد تبقى بيهن عايش، هو أول حكاية راح يقول لي أنا متأكد كل زين، طبعا نحن ما نقدر يعني نعترض على إرادة رب العالمين، ما راح يلقى ألف منفذ إله لأن ما يحدد رقم، وهذا جزء من الفكرة مال السؤال. لا أنا ما راح أقول لكم إياها، أنا أقول لكم إياها جزء من الفكرة مال السؤال إنه هو ما يريد. إذن بالتالي أكو طبعا مناسبة هذا السؤال طرح في إحدى الدراسات الجامعية على مجموعة من الطلبة، وكانت أو أي كانت الفئة العمرية المستهدفة من عمر 15 إلى عمر 60 سنة، تخيلوا. وأشير إلى أن هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات التي استخدمت فئة عمرية كبيرة جدا، يعني دائما اليوم يعني أي دراسات تكون على مجموعة مثل البارحة أنا حكيت جمهور محدد أو جمهور محدود أو تحديد الجمهور أو جمهور مستهدف يكون به فئة عمرية معينة، بس هذه أكثر سؤال أخذ على فئة كبيرة، كانت الإجابات للنساء شكل وكانت الإجابات للرجال شكل آخر. فباقي هذا السؤال بعدين نص ساعة تقريبا أقل، وأسمع من عندكم على أرقام الهواتف 0780211415 على الواتساب 0780211415.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 4:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: عم تسمعوا الرشيد أفهمه.

كنتش. عند اتصال؟ يلا اعطني. الو الو هنا ليش سده؟ اي أيوة والله العظيم عقوبه عليهم، رجعهم من جديد.

0: شنو يا حبيبي؟ اتصال؟ الو؟ الو؟ ليش بيهم؟ وش يسوون؟ وينهم؟ معقولة ما حد يريد يسولف، ما حد يريد يحكي؟ معقولة أنتوا واصلين إلى هاي المرحلة من اللاعودة؟ شو ما له خص. المهم أذكركم بالأرقام 0780-21-4115 0780-21-6117 على الواتساب 0720-21-4115. سؤال يقول كم سنة تتمنى أو تتمنين تبقين بعد عايشة؟ والأهم من هذا، ليش هذا عدد السنين؟ حلوين لهنا، أموركم طيبة؟ عرفت السؤال؟ الإجابة على هذا السؤال أعتقد تحتاج أنه أنت شوي تصفن، لأن أنت أي عدد راح تأخذه هو لازم يكون بهدف، لأن هو السؤال هيك يعني، هو السؤال أنه كم سنة وليش، مو كم سنة والذبليان وتروح وخلص، لا. فلازم تعرفيني لأنه كم أو ما الهدف من هذا عدد السنين اللي أنت تتمنين أنه أنت عايشتهم؟ بين هدف؟ أكو بين فكرة؟ أكو بين سالفة؟ أكو سبب داخلك مثلا؟ فبعد الموضوع يمكم أنتو اللي قدرون تفكرون به. ناخذ اتصال ويانا. ألو؟ ألو؟ مساء النور يا هلا،
1: كيف الحال والأحوال؟
0: يحفظك يسلمك.
1: أريد حظا عظيم يوم فيه ما حد يخاف.
0: يا الله الحمد لله، دائما إن شاء الله حظك عظيم.
1: الله يسلمك. وياك سيف أبو سلطان،
0: أهلا بك يا سيف.
1: الله يسلمك. من اسم؟ سؤالك أمانة كلش حلو.
0: من اسم ابنك؟
1: والله صارت قرعة صراحة.
0: قرعة شنو؟ حج هي شنو؟
1: قرعة. ستة أسماء صارت عليها منافسة. قرعة سلطان.
0: شنو الأسماء كانت والله؟
1: زين ويزن وعلي وأحمد، هذول
0: اللي ذكرهم. أوكي. ومن سحب الاسم؟
1: أنا.
0: حلوة. أوكي. طيب. طيب.
1: بالنسبة لسؤالك.
0: إيه. طيب.
1: إيش قدر تعيش من 20 إلى 25 سنة فوق عمري كل إشكال؟
0: جيد. ليش؟
1: سلطان أصغر واحد ولدي، عمره 5 سنوات.
0: الله يحفظه.
1: الله يسلمك. 5 سنوات نخلي فوقها 20 سنة، صار 25.
0: زين.
1: بالمعدل الطبيعي يكون مخلص الكلية مالته ومبلش واقف على رجليه، فنكون أدينا الرسالة الحمد لله والشكر.
0: طيب ما من يقول هو؟ يجوز هو بداية مشواره يحتاجك أكثر.
1: من 20 سنة، 25.
0: طيب
1: يعني شوف كافي، وهم أعمارنا صار منتصف الستينات، هم يا الله كافي.
0: أنت ايش عندك غير سلطان؟
1: عندي بس مصطفى سلطان.
0: مصطفى سلطان. أوكي. طيب. الله يحفظهم. طيب إذا أنت بالتالي تفكر على آخر يعني أو ابنك الثاني اللي هو آخر واحد، إلى أنه توصل إلى هاي المنطقة، وهذا السبب اللي يخليك أنه أنت تتمنى أن تعيش أنه ما بين 20 إلى 25 سنة.
1: كلش كافي
0: باعتبارك أنت عندك هدف أو رسالة تريد توصلها، وبعدين مراها بعد خلاص الحياة يعني.
1: هو أي أنا سبق يعني قلت لك نكون عدينا الأمانة إن شاء الله بصورة صحيحة.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وبعدها
0: طيب هذا السؤال، هذا السؤال في حال سألت أني المصطفى.
1: نعم.
0: انت طبعا انت ابو تعرف كل زين، فراح تعرف الاجابه. في حال قلت له اني ايش قد تتمنى ابوك يبقى عايش، بس ما يجاوبني مصطفى الابن، يجاوبني مصطفى، ايش قد تتوقع يقول؟
1: والله
0: ها
1: اعذرني ما اقدر اجاوب. صعبه جدا.
0: مو
1: طبعا
0: اكيد. احنا بالمناسبه هاي وحده من الأسئلة يعني، هي طبعا هي واحدة من الأسئلة الخاصة بالعصف الذهني في لعلماء الاجتماع، إلى أنه لماذا دائما الآباء يتمنون العفو الأبناء يتمنون أن يكون آباهم يعني خالدين. السبب ما يعني طبعا أعمال الأسباب مال إنه يكون سند إلى بركة ما أدري شو، هذه أسباب عاطفية مو أسباب اجتماعية. فلذلك هذا واحد من الأسئلة الجدلية الذي لم يجد له إجابة
1: أو
0: لم
1: يجد. خاصة يعني ليش أعمال هم الضاب.
0: أي.
1: يعني شوف الأب هو الهيرو دائما.
0: بالضبط. أي. أي.
1: بس هو بس مثل ما نقول في الصلاحات العامة.
0: صحيح. أي.
1: واحد والشيخ واحد وكل شيء بالدنيا موجود قدامه. يعني من المنطقة إنه تحصل هيك شيء دقيق. أما بالنسبة لنا إحنا شوية كبار بعد. نقول سهلنا جزء من الحياة وفهمنا جزء كثير من الحياة. ورسالتنا نوصلهم نوديهم الأول الطريق أو نص الطريق شوف لي وين نقدر نوصل وين. نقول عندنا رسالتنا. وهذا باي ذا واي يعني شاف اليوم واحدة من حلقاتك إنه ليش تزوج وليش تخلص
0: كذا. أي. ما سبب وراء إنك عندك ذرية؟
1: أي.
0: طيب
1: يعني نقدر جواب يتعلق. هذا اللي
0: اشوفه حلو. ها هي لا بالعكس جيد عاشت ايدك. شكرا جزيلا لك والله يحفظ الكيام ان شاء الله يا رب اثنينهم وتشوفهم افضل الناس. تحياتي لك يا حبيبي.
1: شكرا
0: لك. مع السلامه. هلا باي.

0: ناخذ يا الاتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله.
1: لا شوف كون دعيت عليه دعيت للعقود عليه
0: حصلت شفت
1: ممكن عيني
0: شلون الاخبار
1: ويتيماني.

0: عايب المكان.
1: حلو والله زين.
0: شلونكم؟
1: شلونكم؟ الله يخليك. تفضل.
0: شنو وين ماكو مختفين انتو؟ وضعيتكم مشتده.
1: تعال احكي لي سولف لي.
0: هذا تحياتنا عليه، انا احب اموت عليه جواد الشترتي.
1: اي
0: يقول اني بالنسبه لي اريد 100 سنه. مره شفت لقاء.
1: طيب
0: يقول ليش؟ يقول اولا رقم حلو يعني 100. يعني حتى ما يتيهم بالحساب مالتك. زياد عمره مثلا الثاني مثلا مواليد 2000.
1: ايه
0: يا اموت حتى ابزيد 100 سنه.
1: ايه
0: ايه فاني هم صراحه حبيت الفكره. انه اريد 100 سنه بالسرطان. ليش
1: 100 سنه؟ يعني تبقى بعد 100 سنه؟ لو عمرك 100 سنه؟
0: لا لا يعني بعد 70 سنه.
1: 70 سنه اوكي.
0: 70 سنه.
1: ايه.
0: شلون تحياتنا لمحمد كندي. محمد كندي من اللي قلت على كلاوات كبسوله وكر كبسوله بسنه
1: وهم قلت هسه يقول عاتبوني 2040 عاتبوني عود.
0: نتلاقى ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بس اهم شيء لا تروح للعمره. صاحبنا راح للعمره. طيب شلون يقول 70 سنة؟
1: اي
0: اولا الحياة صراحة على الشغل الحياة بدأت تصير حلوة.
1: اي
0: تكنولوجيا وكذا وتطور وشات جي بي تي وكل شيء الكتروني راح يصير. فأكيد القادم افضل.
1: نعم.
0: ولا خمو يعني نريد نرجع للعصر الحجري. لا مستحيل.
1: اي ايام القايضة.
0: ايام المدري شنو هاي يظل يفرق حتى يشعل النار. حلو جدا حاسه من هيتب.
1: اي
0: طقه واحده تحرق لك مدينه كامله.
1: داك خطيه وين؟
0: كان
1: يموت حد ما يدق وما يدق.
0: يدق بالحجره وينضرب بصبعه. الحلفان يشعل النار واحده.
1: زين اوكي.
0: يعني بعد 70 سنه لطيفه لان بصراحه هواي فاتتنا. حروب. احنا الخطه التسعينات جوع فقر خسار فهاي نريد نعوضها. مو يعني شلون يقول لك تعوضها بشغله احسن.
1: اي
0: من ناس جتك مال 2008 وهاي السوالف 2005 للدعش.
1: نعم.
0: وراها جتك من 14 لل 19 20 كلش ما فهمنا من حياتنا.
1: طيب
0: فنريد نعوضها بايام احلى. طبعا 70 سنه ان شاء الله. يعني انا هم عندي بعض الهاي نقول يعني 100 سنه حلوه بالصلاطين تعيش 100 سنه.
1: حلوه 100. ذاك اليوم
0: حلوة.
1: واحده من المعمرات المشهوره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي امريكيه الجنسيه احتفلت بمرور 100 عام وهي طبعا واحده تطلع فيديوهاتها يعني دائما وهي تزال بصحه جيده
0: وبصحتها وعافيتها.
1: ايه.
0: ويعني الله يرحمها ذاك اليوم ذاك الاسبوع توفت. بيبي صاحبي.
1: ايه.
0: 103.
1: ما شاء الله.
0: قلت لي خطيه ما ومع العلم والله على الشقه بالصلاطين.
1: ايه.
0: كل سنه تروح للعمره.
1: ايه.
0: وإذا الله كتب لها حج تروح للحج تقدم هي.
1: ايه.
0: يعني يعني من الله أخذها الله أخذها مانته يعني بكامل صحتها 103
1: بصحة جيدة.
0: حلو مش واحد.
1: ايه.
0: يعبر المية يعبر المية من 99 وعشرة أشهر 11 شهر
1: مثلاً. إيه.
0: دون ما ميضها 90 بعد على على 10 سنين.
1: هو 90 أو 100 بس سامي يقول 100 يمكن 90 ولا
0: 10 سنوات. ايه. خبط هذا هو.
1: ايه.
0: يلا شغل. ياخذ ويروح.
1: هو يروح وحده
0: ولا اكو واحد يعني حتى شعر رجله مشي.
1: يا مرحله واصل قل له. يا مرحله واصل قل له. يا مرحله
0: شو تقول يا مرحله واصل؟
1: اي والله
0: شعر رجلك مشي.
1: اي ما ادري
0: الله
1: اما يا الدنيا هيك يلا مشكله. اي
0: حول هذا الموضوع.
1: طيب
0: فمية لطيفه
1: حلوه
0: نريد نعيشها بالسلاطين.
1: هاي لك الله يكتب لك اياها ان شاء الله.

0: الشر اللي سواه ولدي. فتم استدعاء إرادتي لأن الله يعني مطين عقل يعطي حلم إيجابية، مطين طاقة قوية.
1: طيب.
0: أقدر أطلع الإنسان من الواقع، ما أعرف مطين هذا الشيء.
1: حلو.
0: يعني فاستغلها بيها أقدر عادي، وإن شاء الله أنا أعجبني الإنسان مكتب. فتح بصمة قوية للحياة. إنه قوة الإنسان مو بعد العمر اللي يعيش، إنما الأثر اللي تراه يخلفه.
1: إذا تعتقدين إنه العدد السي اللي تحكي عنه هو ممكن يكون يعني التي بهذا الجانب؟
0: أكيد إنه أنا راوي أكون إنسانة مؤثرة، يعني يكون إله وقار أكثر.
1: طيب.
0: يكون كلمته مسموعة أكثر، الناس تحترمه أكثر.
1: طيب حلو. تحياتي إلك، شكرا جزيلا، تسلمين يا وردة، هلا بيك، مع السلامة، باي باي.

نتصل. طيب خليني أقولكم شنو الهدف من السؤال. دائما عدد السنين اللي أنا سألت عنه وقلت لك إيش قد تتمنى بعد تعيش أو قد تتمنى إنه كم سنة تعيش، هذا بي بصراحة على هاي الدراسة اللي قلت لكم عليها خرج بخمس نقاط. الأول علاقتك بالحياة، شنو اللي أنت يعني شنو طبيعة علاقتك بالحياة بحيث أنت تريد تعيش هذا العدد؟ هل أنت مستمتع؟ هل عندك أشياء تريد بعدك ما منجزها؟ هل أنت عندك فكرة معينة؟ النقطة الثانية اللي هي معنى الوقت عندك، بمعنى هل أنت تقيس حياتك واستمتاعك بعدد السنين لو باللحظة اللي أنت عايشها؟ ثلاثة الأولويات، الأولوية إنه عدد السنين اللي أنت تريدها لمن الأولوية؟ بعض واحد قال جهالي، واحد قال أنا عندي إنجازات بالعمل، واحد قال مثلاً أنا أريد الله يعطيني صحة والعافية مثلاً أشوف اللي ظلمون. إذن أولوية عندك بالحياة للبقاء في عدد سنين. الرابع إنه أنت شلون تباع الموت؟ وش دعوة لسوي دوي؟ لا، الموت لا يعني انتهاء الحياة، وانتهاء يعني انتهاء كبشر، بس أكو أثر يبقى عندك مثل ما قالت طبعا مستمعتنا قبل شوية.

والنقطة الأخيرة اللي هي الرضا، كم أنت راض عن هذا الجانب. أختزلهم كلهم بسالفة إلى أنه عدد السنين اللي أنتوا تمنيتوا كلكم أنه أنتوا توقون بها هي حقيقة فكرة عدد السنين اللي تحتاجها حتى تنجز. إذن بالتالي أنت أنجزت خلال الفات وتحتاج بعد، والبعض الآخر أنجز خلال الفات ولا يحتاج بعد سنين. باختصار، إيش قد قلت أنت عدد السنين؟ ليش إحنا سألنا هالسؤال؟ ليش قلت لك ليش؟ هو اختبار لطيف إلك أنت كشخص بمدى رضاك عن نفسك وعن وضعك وعن بيتك وعن المجتمع اللي أنت عايش فيه. أنت إيش قد راضي عن روحك؟ هذا جزء من جلد الذات. أنت إيش قد تحتاج عدد السنين حتى تقول إنه أني عايش حياة لطيفة، أو أنت راضي عن هذه الحياة؟ شنو الهدف من بقائك بالحياة؟ أكو دائما عند الإنسان أو بالحياة هذا الكون كله أكو هدف من بقاء الإنسان هذا العمر، بدليل أكو ناس بقى 70، أكو ناس بقى 60، أكو ناس. ليش هذا التفاوت؟ أنت سأل نفسك ليش هذا التفاوت بالأعمار؟ أكو ناس عمرها 10 سنين وتموت، أكو ناس عمرها 100 سنة وتموت. زين ليش؟ هسه تقول لي هاي إرادة لله سبحانه وتعالى. نعم إنها إرادة الله، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا منحك عقل حتى تفكر ما الهدف من وجودي في هذه الحياة، وهل عدد السنين اللي أنا حعيشها أو عشتها أو سيقدر الله لي نهايتها شنو فائدتها؟ ليش تيش عايش؟ شنو مثلا سؤال كل كبير يحتاج تفكرون به. نلتقي دائما على

0: سابقا الان.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: تمزجوا أرسل الكابرة واتساب لكسطر جوائز قوية عديدة لدخول سحب على 3 أفراد من العمر 3 سيارات BMW X5 اشتري 10 سكن وحصل على ودى مجانا
1: لو خناك بسماعة ساعة تلفزيون اختال أو ثلاجة غير تختار آني بدل ما تختار رح اختار وياك على موبايل سامسونج هي رح تختار هالتك وانت عليك غير تشتري أي من هواتف لكسي وتستمتع بفوق كل بداية لا يعني الفرصة اشتري اليوم ويدخل السحب الأسبوعية لهدايا قيمة للسيارات
2: رجالكم الرشيد وياكم يوم الويل يزعموا بمعاناة لناس ما عرف سوق أما الحجي زاري براد سولف ويعد البرمج عطيق تروح قاعد شوية حقيقية ومواضيع جديدة مواضيع جديدة كاس الحق

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. إعلان على إذاعة رشيد وقت الرشيد الضائية. اتصل على الرقم 0480 055 600.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي.

0: خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكبر والفرحه اكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام. الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
6: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
10: اسمعها وعيش الجو.

لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه صافك قلبي كان ميت كان عاش

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد، قناة رشيد فضائية، اتصل على الرقم 0780055600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يخليك.
7: متمشي وياني.
9: لا تروح يمين. لا تروح يمين ولا تدور يسار. خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مقتله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة ومختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكل أنحاء العالم، وأيضا في الخليج العربي، وتحية لكل والوطن العربي، وتحية إلى كل من يسمعنا وادعي.

مساء الخير مرة ثانية، وتحية إلى كل من يتواصل ويانا. يعني أنا اليوم زعلان والله العظيم، كل الزعلان كلش ضايج ومقهور لعدة أسباب. شفت فيديو انتشر في أذكر المنطقة في أوكي في منطقة المنصور، كلها شافتها. البنية ساعة 4 الفجر 5 الفجر نزلت قاعدة يعني قاعدة تمشي، وإذا تتكالب عليها عجلات السيارات، فد منظر مخزي وعابر مرحلة المخازي للأمانة. عيب، وما توقعت انه احنا البعض من عندنا، حتى لا يطلع لي احد ويحكي ويقول لي انت وتقوله، لا لا لا انا دا اعرف وين دا اسولف. واصلين لمرحلة البعض من عندنا، ما ادري اقول من عندنا، ما ادري مو من عندنا، ما ادري محسوبين علينا، ما ادري هم مو من عندنا، ما اعرف. والله عيب، بالقرآن عيب. السيارات الراقية، السيارات العالية، أذكر الماركات هسه، سيارات الصالون المدري شنو، سيارات تلمع وحلوة، شبيك والله والله شبيك. وتلحق وهي هي هي البنية تتحول من ترى يعني لو تباوع الفيديو صابت حالة رعب هي. اي هي بعدين من صعدت السيارة وسوت حركة عيب، يعني حركة كلش عيب، يعني عيب عيب. بس انت شفتها بالبداية شلون مرعوبة؟ زين لا خزي الموضوع، الموضوع خزي ما لي علاقة. البنية شنو؟ ما لي علاقة، ما مو هيك الامور تصير، مو هيك. يعني قبل حتى يمكن ما تزال اكو انديه للنادي ولا اعمار معينه للدخول، مو لوني غلطان. مثال انا مو لي لي لي رابط بهذا الموضوع، كل شيء الى القصد الى احترامه.

زين سؤال، افرض هذه البنيه نزلت مثلها بنيه حلوه حبابه شابه، الله يحفظ البنات كلهم، نازله تدور على دواء. ليش لعدك صيدليات خفار؟ مو لاني غلطان، مو صار طبعا فوز المنتخب حاله تحرش بوقتها مخازي، واما هم كان في امين بمحافظتنا العزيزه البصره، يعني الحمد لله السلطات وتدخل ادري، يعني احنا شلون يعني نخلي الشرطي على كل باب بيت حتى افتي ابني يجوز نازل الصيدليه رايح للمستشفى بالضبط، صار عندها حاله حاله معينه ما حد يعرف شنو، متعاركه ويا رجلها يا ستار، شغله من هزمه، انت ما لك دخل، انت اجتي صعدت وياك وطلعت يا ستار انه هي مطلوبه، والله خلي اقدر اتربع ما اقدر اتربع، المشكله انا هاي الكراسي ما اعرف لها، يعني ابنيه عندها الف شغله من هزمه، عمر تتذكر فتره انه ابنيه يقول لك انهزمت، تتذكر ايش قد اكو بنات اوادم تنهزم من بيت اهلها بسبب ضغوط، بسبب تنهزم من رجلها مخبل مجرم مريض نفسي، انهزمت شافت عدة حاله خافت، طلعت الفجر تركض، طلعت تمشي، انت تصير انت والزمان عليها، زين مو عيب والله، يعني ترى الدنيا دواره، مو بعدين شنو هذا التحرش؟ زين شنو هذا العطش الغريزي هذا؟ لا هو تحرش بطريق، يعني مو سياره وسيارتين، لا المنصور انسدت من التحرش هذا بهذا المشهد، وهي تتنقل منها تروح لهنا، هي منها لهنا، واحد ناشر قال منو السبب، الناس كاتبين له والله البنيه طالعه الفجر، ماكو هيك نظريه، تطلع الفجر تطلع الصبح تطلع بنص الليل، مالك دخل، انسان حر هذا، اي هاي هاي هاي تعاد احسب السوشيال ميديا وكارثتها. زين ما قاعد ادافع عنه، انت ايش عليك؟ ليش انت قاعد تركض اذا انت شايفه بهذا المستوى؟ انت ليش دا تلحقها؟ ليش دا تركض وراها؟ وليش بعدين تنعتها بصفه مو زينه؟ وليش تنقض عليها بشكل رخيص؟ ليش يعني دفتهم؟ غير هسه غير افتهم؟ زين بالله دقيقه صعدت يمك بالسياره زين، والله اللي يعلم شو شاربه فد حب معين، شاربه مخدرات وماتت، ما صايره عمر؟ انت ايش مدريك؟ انت شنو ايش تعرف عنها؟ يعني عمي والله عيب. عوفك هسه هذا كله، اوكي. لا التحرش بطريقة جماعية. أبغى مو سيارة وسيارتين شباب. مو سيارة وسيارتين. لا الموضوع فد 15 سيارة. يابا هاي شكو زفة؟ قالوا لا. هسه اريد نفتهم. يابا طالعين على اهل المولدات الناس وضايجين. قالوا لا ما طالعين على اهل المولدات، هسه اهل المولدات يزعلون علي. بيش الامبير مسوي؟ 20؟ ليش ب20؟ ليه شنو يعني؟ منطقة العظمية ب20 الامبير، اروح على غير موضوع، ليش الامبير ب20؟ شنو تجي ويا مقبلات حتى نفتهم؟ الله شوي بالناس يعني. المهم فارجع على على على هذا الموضوع، لا عيب، خزي. عمي كانت قبل، انا اتذكر بنيه تفوت كائن من كانت
حلوه مو حلوه، جقمه مو جقمه. من المنطقه واقف يسوي نفسه نسر الصعيد والله العظيم، وداعت وداعت عموري، داعت المستمعين الحلوين، واقف هيك هو يعني شلون شقع اساس هو يحميها يعني. عمي ما سوينا اي يعني، ما والله ما ادري. ايش قد حلو تطلع تطلع وحده من مثلا من اقاربك من هزمه، رجلها شايفه من عنده حاله مو زينه، ايش قد حلو وانت لاحقها. اقول لك خل اروح الفاصل، انا ضجت. فاصل اصدقائي وراجعين.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. طيب اوكي نذكر بالارقام 07 8 0 2 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. هاي الظاهرة الكارثية اللي قاعدة تصير اللي هي التحرش الجماعي بطريقة جمعية، هذا اللي احنا قاعد يصير واكثر من حالة قاعد تتكرر. ايه يعني شخص من يسيء الولد او ابنية، انا مو ادافع عن ابنية لا اللي دخل بيها ولا لي علاقة، بس المنظر كان مخزي. وارجع واقول اذا كانت بتليل، اذا كانت شريفة، اذا كانت مهزومة من رجلها، اذا كانت اي كان، انت معناتها معناتها احنا بغابة، ما لك دخل، ما لك دخل، ما لك دخل. اكو مثل اخواننا المصريين يعني يحشو يقول لك ابعد عن الشر وغني له. ابنية بالاربعة الفجر نازلة قاعد تمشي في منطقة المنصور، يا اما عندها فت قضية، يا اما اجوز نزلت احتاجت مستشفى. فانت بتدخل نفسك بمعمعة اذا كانت زينة او لا، انت تدخل نفسك بمشكلة كبيرة. احنا ما تربينا بهالشكل هذا، والله ما تربينا بهالشكل. الاهل زين، هاي الام والاب اللي ناطين لابنهم هيك سيارة حديثة، شفت السيارات؟ سيارات على مستوى زين، هاي ناطيهم هيك سيارات حديثة زين، هاي الاهل وين؟ ما قالوا لهم يابا لا تأذون ولد العالم، لا تأذون بنات العالم، ما لكم علاقة بحد، ما لك دخل، ما لك دخل. لا الحب يجي بهاي الطريقة، ولا الرقص والملاهي وإلى آخره زين تصير بهاي الطريقة. أنا ما لي دخل، أنا ما لي علاقة ولا أي شيء يجي بهاي الطريقة، عيب هذا يعني والله العظيم. يعني كأنه دا أشوف صورة من صور واحدة من الدول اللي مشهورة بالتحرش، ودي يصير عندنا اغتصاب، ودي يصير عندنا حوادث يعني هواي أشياء تخوف. اي والله طفل يعتدي على طفل، ما اعرف رجال كبير يعتدي على مراهقة، لو على اقاربه، لو ما اعرف اللي دا يصير شنو. اللي قاعد يصير عندنا فتشي دا يوصل الى مراحل، انا من با يعني من هذا المكان كوني اعلامي، فاليوم لازم اطلع رسالة ميز مو صحيح يا باللي دي يصير ترى عيب وطامة كبرى. يعني اتباع المنظر لا تخاف زين، شون يعني فد يوم من الايام بالله واحد زوجته رجلها تخربط، ها عمر تخربط الرجال ونزلت تريد لها طبيب تركض، شون يعني يوقف الشارع تك رجل حتى نفتهم، صح لو لا؟ انا افتهمك، انا افتهمك، بس ما يخالف. موضوع كبير يا هذا اليوم، هذا ناقوس الخطر انا اعتبره. شلون عموري؟ اي
وهاي وها وهذه هذه هذه مدى قاعد تنطي الصورة الحقيقية لبلدنا. ترى العراقيين بالضبط، ترى العراقيين عندهم غيرة، العراقيين كرماء، العراقيين أهل نخ، العراقيين أهل نخوة، العراقيين صاحبين مبادئ. العراقي ما يسوي هيك شي سوالف. بعدين انت حتى اللي اليوم هاي ثقافة التصوير، انت اليوم من صورت، يعني انت اللي صورت، سؤال والله للأمانة، انت ليش ما خابرت على 911 وراويتهم هذا المقطع، يا بتعالوا ترى دا يصير هيجو هذا الخطية هاي البنية، تلاحق لها، دورياتنا ما شاء الله بخير وعامرة، صح لو لا عموري؟ اي والله، يعني هذا بس انه احنا ما واصلين الى مراحل انه الترند نشر. واليوم بواعيت الفيديوهات، كل واحد طالع لي فيديو واحد بدون ذكر اسماء، واثنين متعاركين، واحد باسط الاخ وما اعرف ايش وكذا، والعالم ما اخذتهم محور، ويدلوا وناس يسولفون والى اخره وغيره وغيره، ما اريد اصلا اطب الموضوع، بس ليش؟ هاي مو هاي الصورة للبلد، مو هاي الصورة. أنا أتمنى واحد، يعني والله يمكن لو عندي شوية كاميرا زينة والله لا أسوي فلوقات، وهاي يمكن أي شاب يسمعها يعتبرها فد فكرة حلوة هدية إلي، زين سوي فلوقات عن بلدنا بشكل حلو، عن هذا الشعب الطيب، عن الشباب الحلو المكافحة، عن كباريتنا، عن الناس، على قصص الحب اللي عندنا، اللي حب بنية خطية وباع سيارته على مودها وعلى مودي يدفع مهرها ويتزوج، واللي درس وتعب، واللي راح وهاجر، وهاي قصص عندنا، أبطال عندنا، والله أبطال، زلم خشنة موجودة عندنا، الله يحفظهم. شباب أنا أبو الله أباو عليهم، يشتغل عماله ويدرس، يشتغل بمطعم ويدرس، ينام بالمطعم ويروح للجامعة، يروح للكلية مالته. شبابنا حلوة وصباع، وتشوفه بطل برياضة معينة، وتشوفه بطل لاعب منتخب بليارد، لاعب منتخب ملاكمة، لاعب أثقال وإلى آخره. صباع عندنا، هذا أنا مفروض أنقل صورته. والله شباب في منطقة المنصور وسيارات متكرفتة، لا لا لا، هاي إساءة، والله العظيم إساءة. إيه هذا اللي ترند، هذا خبل يعني خبل الدنيا، هذا الترند. إيه وهذا اللي يطلع لك، خلي نشاهد هذا المقطع وقاعد هو ده يباع على هذا المقطع، مو هي مو بهالشكل هذا، ما أعرف. شفت أنا هسه أنا كإعلامي اليوم نشرت هاي الحادثة، أقدر أنا هاي الحادثة أنشرها وأنتقد بيها، ما بيش، ما ردت على صفحاتي، ما أريد أنا على صفحاتي أنشر غير شيء، ما يصير.

0: ليش؟ لان مهما كان انا ليش ما نشرت اليوم؟ انا اريد احد يجاوبني، اجاوب هسه عموري لو خلي الناس يعرفون ليش انا ما نشرت؟ خلي هذا السؤال للمستمعين، ليش انا اليوم ما نشرت هيك حادثه مهمه؟ ليش ما نشرتها؟ او ليش ما اقبل انشرها اصلا؟ يعني السبب، اللي يعرف السبب ايوه. سؤال ثاني، انه اذا اكتشفت هيك حاله شلون راح تتصرف؟ عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم. استاذ مهين.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلون صحتك؟ شلون حالك
0: حبيبي؟ انت؟
1: انا محمد من بغداد.
0: ابو جاسم من بغداد، شلونك؟
1: الله يبارك فيك. شلون صحتك؟
0: شو اخبارك ابو جاسم؟
1: الله الحمد لله خير وبركة.
0: الله يجعلك حبيبي ابو جاسم.
1: استاذ، بخصوص موضوعك، يعني
0: اول مره تتصل؟
1: انا اتصل يعني كل فتره يعني هذه المره لما كنت.
0: هلا بيك.
1: الله يبارك فيك. انا صابر منك.
0: اي
1: لا
0: اي حبيبي.
1: استاذ، المهم بخصوص الحادثه اللي صارت بالداوود صارت.
0: زين،
1: احنا يعني ما ذكرت عن طريق البنية او الشباب اللي لحقوها بالشارع. احنا من تعلمنا السياق على كنا صغار.
0: زين،
1: اكو شايب علمنا قال بابا احترم الشارع.
0: احترم الشارع. حلو.
1: الشارع. اسمعني استاذ مهمين.
0: اسمعك. احترم الشارع. ها،
1: يقول لي احترم الشارع. بس حد شلون احترم الشارع؟ هو شارع تبليط ورصيف، يعني جمال. شلون احترم الشارع؟ احنا كنا صغار ذاك الوقت. يقول لي بابا احترم الشارع. يحترمك انت، احترم الشارع، الشارع يحترمك.
0: اي صحيح.
1: فهاي الرواية صار، يعني انا بغض النظر عن الشباب ينقصر وغلطانين، بس البنية هم بينقصر. مهمة حبيبي، المفروض ان تحترم الشارع اللي هي طالع عدوية لبس.
0: لا، هم الطرفين غلطانين. انا اعطيكها من الاخير.
1: صحيح استاذ مهيمن،
0: هم الطرفين غلطانين.
1: استاذ، هذا الموضوع ترى يعني باغلب المناطق مطروق، بس اكو شيء احنا العفو من الكلام اللي راح نسمعه. مرات تقول الميد اللي ذنبيله ما حد يعبر استاذ، يعني اللي ما الشخص اللي ما يشوف هذا الشخص
0: زين
1: يتقبل هذا الموضوع. والله ما يعني ما اتصور. بس الشباب خدمتهم توقيتات الفجر واللبس، انا ما مو دفاع عن الشباب، لا والله.
0: لا، هو احنا بدنا نقول صح كلامك، احنا بدنا نقول الطرفين خطأانين.
1: صحيح.
0: اي بس
1: والوضعيه مالتها مو مال يعني عندها حادثه او عندها يعني انت استاذ لو شايف اللي
0: لا لا انا انا انا لا لا انا انا انا تدري شنو وين حمودي؟ وين حمودي؟ العفو حبيبي. انا ما يعني هسه احنا انا عبرت مرحله هذا الكلام عن هذه البنيه.
1: نعم،
0: الله امر بالستر والله يستر عليه، ما لي دخل به. بس القصد احنا ليش صار عندنا ثقافه التحرش بطريقه جمعيه؟ انا هذا اللي دا اقصده.
1: والله استاذ الجواب مختصر مفيد، احنا كنا حرام مختصر يعني.
0: لا اله الا الله.
1: ايه والحمد لله على كل حال.

0: ترند، الفساد صار ترند، الحرمنة صارت ترند. يعني والله أستاذ ما أعرف، يعني ما أعرف، يعني أنا مكان ما أصلح الخطأ أحاول أشهره، الله سبحانه وتعالى ستاره رحيم. يعني أنت حتى الأذنين مثلا تعبانة أو
1: عافية عليك، والله عافية، والله أصفق لك.
0: يعني أنا المفروض أغلس أغبر نظر، والله كارثة أستاذ.
1: عوفة يا بعوفة هسه سين من الناس مو زين. عوفة
0: فعلا
1: يا أخي عوفة. هسه واحدة من أسماء، من أسماء رب العالمين الستار.
0: ستار فعلا
1: يا بصدق كذب أدري شبينة، ما تقول لي شبينة.
0: ترى أستاذ مهم أن أنا أحكي عن نفسي، إحنا ترى مليانين عيوب يعني خلي
1: الحسابات. لا لا هسه ما يخالف، بس أكو الحمد لله اللي إحنا نقول الغالب بينا الحمد لله زين.
0: الحمد لله
1: نعمة من الله.
0: احنا الباعد ولا الغالب
1: هسه إحنا ما قابل شنو، إحنا ملائكة؟ لا
0: لا فعلا صح.
1: نخطئ وكل شيء، بس أكو أشياء يعني ما من الممكن نبوق، ما من الممكن نقتل، ما من الممكن لا سمح الله نسوي فد فاينل. مو اكو اشياء ثوابت يا اخوي يا حبيبي.
0: صحيح والله صحيح
1: استاذ مهم. مو هيك والله العظيم، مو هيك.
0: لا موضوع الترند موضوع يعني اتصور يعني جرثومه بالعراق.
1: شوف هاي ذاك اليوم، ذاك اليوم هي صارت منتشره هاي الجرثومه على قولتك وعلى قولة حموري. هاي ذاك اليوم
0: نعم
1: قاعة من القاعات اكو لعبة اسمها الفيشة، انا كلش احبها.
0: هاي مطوبة
1: اي فيشة اي احبها كلش احبها. فاني كلش حلوة. ف لعبنا بليارد، لعبنا طاولي، ولعبنا فيشة، ولعبنا بلاي ستيشن. انا دفعت كل الحساب بس نسيت ادفع حساب الفيشة. حكي حلو؟
0: حلو.
1: الحساب مال الفيشة 2000 دينار. جيم الفيشة 2000 دينار. أنا ما أسموه، هو هذا سوى واحد يسمع يقول لك هو يمدح نفسه، ما يقدر يمدح نفسه، إذا نقول اللي تربينا عليه.
0: لا أنت جاي
1: الواقع. بالضبط، بدنا نحكي الواقع. فقلت لهم يابا أنا من رايح للحلاق، قلتهم على مود صدق دا أقول لأخويا، قلت له بس ذكرني على مود أمر على هذا أبو الفيشة أعطيه الحساب مالته. قال أوكي. فتت صعدت لابا ترى ذاك اليوم، قال ذاك يوم شو وقت؟ ذاك اليوم صار تقريبا يمكن اسبوع. قال وتتذكرها؟ قلت له قال لي عمي رحمه على البطن نقلتك. قلت له لا حبيبي ما يعني. قال عمي هنا يحاول يجي هنا البعض من عندهم، قال يحاول يسوي له 6000 حيله على مود ما يدفع.
0: على هالدينار يرجعون كاميرات ودنيا،
1: كاميرات ودنيا
0: والله. صحيح.
1: يقول ويحلف، يقول هو شرعش سوى مو لا دعاية ولا شو آيفون بعد زين هذا بثلاث ملايين ما دي بيش. يقول بس هيجي عنده، يقول له هاي الحكاية يلا خاوة لو بعدين شنو هاي ما. أنا أشكرك حمودي، أشكرك
0: حمودي.
1: شكرا شكرا شكرا لمشاركتك الحلوة حبيبي.
0: الله يحفظك.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا. تحية أيضا إلى محمد من كندا، تحية إلى أصدقائنا، إلى محبينا الإبراهيم، إلى نور من أمريكا. شون شبي محمد؟ ها يحب الذكاء الاصطناعي، أنا ما أحب الذكاء الاصطناعي. وها ايده يسوي حيله ويا عمار كان. تحيه الى عموري بكل الوحده من الكوارث اللي احنا قاعد نمر بيها. نشوف انه اكو اشياء صعبه نوع انه احنا نقدر كنا نتجرأ نسويها، نصها ما نسويها، ربعها ما نسويها. اكو جرأه ماكو اهل يسألون، ما اعتقد يعني بعض من الناس ماكو، يمكن ما يسألون، يعطون تليفونات، يعطون فلوس، يعطون سيارات. اي انا عايفهم زين. انت شنو يعني؟ انا بهذا العمر وانا كرجل مذيع واعلامي، انا بهذا العمر الف تليفون يندق علي، ها انت وين، خيرك، شو عجبت اخرت. انا بهذا العمر الخبره اللي شايفها أنا مو من النوع اللي قاعد بالبيت، لا يعني مشتغل أشكال وشايف وطالع وإلى آخره. دق عليه التليفون، ها أنت وين، خيرك، ليش، ولحد الآن لا بتر هاي هيج، لا لو هيج قايل، لو هيج مسوي. فالقصد لحد الآن تنعطي سيارة لابنك آخر موديل الساعة 5 الصبح، شنو يعني؟ ما خفت عليه؟ زين السؤال عفية عليك عمور، إذا بهاي السيارة بيها وبلاياها أو صاعد ويا صديقه وجاب لك جريمة، افترت القضية وصارت اغتصابها عموري، تصير لو ما تصير؟ لا لا مو أنا لا لا، حوادث هواية يعني، حوادث هواية زين، أو حادث مثلا دهس صديقة شربة يا ستار الله يبعدنا ويبعدكم، شربة مخدرات، شلون يعني؟ أنا بس أفتهم، أب أم أخوت أخ، وين ذولا راحوا؟ والله يدسل عليهم، عمي خاف هاجروا، خلوا يروح لها فاصل.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان؟ تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة، يبقى على سوالفه وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا

0: قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700111. طبعا واحدة من الأشياء الكارثية اللي احنا دا نمر بيها اللي هي اكو ازمة بالتنشئة بالاساسيات، الف باء الحياة عندنا مشكلة بيه، يعني الف باء الحياة اللي الاشياء اللي تعلمناها اليوم هواية مفقودة من عدها، هواية كفت حلقة اليوم مفقودة من عدها، وهذا الشيء يأثر على ولدنا وشبابنا وبناتنا وإلى آخره. بس ما حد جاوبني ليش أنا ما نشرت اليوم، أو ليش أنا ما أنشر أي فيديو بترند ضارب ترند في الشارع العراقي؟ ليش ما تجيني أسئلة حتى على صفحاتي يقول إيش عجبت ما تنشر يعني وانت اعلامي ليش؟ انا بس اريد احد يجاوبني. اتمنى انه شبابنا بناتنا اخواتنا انه يجاوبوني يقولوا لي ليش انه انا ما دا انشر، شنو السبب اللي انا دا يخليني ما دا انشر؟ هذه واحدة. قبل شوية قلت كان الجيراني ربي، العمي ربي، جدي ربي، البيبية ربي، بيت الجد مثل ما قلنا، بيت الخال، بيت العام، لا تسمع شاي منه هاي لسوي هاي عيب هاي كذا هاي ما يصير، وتسمع سوالفهم وتسمع الاحترام ودائما سلم ابدي من اليمنى، هاي الاشياء اللي تربينا عليها، هاي الاشياء البسيطة لازم من جايين الخطار، الخطار تقدم لهم اول شيء، بعدين الله تقدم الى الموجودين بالبيت. ترى اشياء يعني انا قاعد اسولف بيها هالليل هذا، والله عمر خطيه ما شفته شلون هيك هزب يعني هزب راسه وقال قال والله عمي الله يسلمك. يا ناس الابره

Jeff.

0: يأشر عليه.
1: حبيبي عمو أشتيدك عموري الراحل واحد من أعمدة العراق بالفن المونولوجيست اللي هو الفنان عزيز علي أبدع وكأنه دا يحكي عن الحاضر إلى حد هاي اللحظة اللي أنا قاعد أسولف فيها. كارثي كارثي كارثي. واحدة من الأشياء اللي دا نحكي بيها يعني ما يصير إنه إحنا راح ندخل على 2027 بعد إنه شقد عمري 4 أشهر تقريبا أقل ندخل على يعني 2027 وما زلنا مو وما زلنا يعني قبل عمر قبل 5 سنين ما شفت أنا هيك ظاهرة مالي الناس تحرش جماعي اغتصاب ما أعرف إيش ما هاي أكو في دولة من الدول انتشر بيها أقولها دولة من الدول هي مو دولة عربية عادي يعني هذه في في في بنغلاديش وحتى في الهند يعني عندهم التحرش والاغتصاب والى اخره لأسباب احنا الحمد لله والشكر اولا احنا ترابطنا العائلي الديني الاسري هواي تفاصيل احنا مو ما نوصل الى هاي الدرجه هاي درجه وضيعه وهاي درجة عوفك من الوضاع والخزي والهذا بس هذا يدق ناقوس الخطر يعني شبابنا وين رايحين يعني هذا اللي اليوم المنظر وغيره وغيره من المناظر اكو حادث انتشر البارحة واول البارحة الله يرحم الماتوا ويغفر لهم على سريع الشعلة على سريع صهريج الغاز في منطقة على سريع الشعلة مقابلة تصير الكفاءات مقابلة منها من الناحية الثانية اللي هي منطقة حي العدي يعني كان عبارة عن قنبلة دا يمشي بسرعة قصوى وماخذ السايد اليسرى وكأنه أولدز هو أسا أولدز ولا مو أولدز أكو عاد يمشي لقيت سرعة أنت صهريج غاز غاز لو غاز غاز غاز غاز العفو غاز كارثي فطلعوا رجال المرور تحية لهم الله يكون بعونهم حقيقة وقالوا اخوان هلا هلا بالالتزام بالنص يعني بالالتزام بقواعد السير وبالضبط تحيه الفريق عدي الله يعطيه الصحه والعافيه فالناس قاعده تجتهد وتعمل من رجال المرور رجال الداخليه الدفاع المدني الكل الكل انت انت انت ليش ايش تسوي انت قاعد تتعب نفسك وتتعب اهلك وتتعب جيرانك وتتعب المواطن وتتعب رجل الامن انت تصير بهاي حالتك تصير ترى عبء بالضبط وخسر حياته ما اني دا اقول لك زين يعني بالضبط انت خسرت حياتك زين اذا كنت متزوج فانت زوجتك وأطفالك وذولا يتمتهم وانتهى الموضوع وهاي رملت مرتك وإلى آخره واخذ القصة بعد زين إذا والدتك الله يكون بعونها إذا أبوك الله يكون إذا أخوك وهكذا زين أما الخسائر المادية فتتخيل تريلا وصهريج واحترق نحكيها واحد يقول لي والله مو لا كلها لازم تفرشها وتحكيها مو لوني غلطان عمر أنت مو هذا مصدر رزق مو أنت طالع على باب الله عمي شنو يعني انا بس اريد افتم اخوان اريد افتم اخوان شنو سايق والله ذاك يوم واقف له بسبع سيارات هذا الحادث اللي انتشر هي بالضبط هذا على طريق كركوك واقف له بشقد 7 مدري 10 مدري 15 مدري 20 40 سيارة واقف فيهن، والله شنو نايم كان ذاك غافي، خسر حياته هو الله يرحمه، واستحل 40 سيارة من جهد. احنا الف باء الحياة ما دا نعرفه شباب، كلامي اللي بعض الناس عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
0: صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: انت الورد، انت المخرج. تحياتي سلامي لكم، واسعد الله صباحكم جميعا انتم والمستمعين داخل وخارج البلاد.
1: الله يسلمك عموري، يعني هواي يسال عليك ويبعد سلامك.
0: الله يسلمك، الله يسلمك ان شاء الله، ما يمسك وما يمخرك.
1: اين
0: محمد وال محمد؟
1: الله يسلمك.
0: استاذ العزيز عبد النصر الظاهرة كانت عن الحرام، عندنا ظاهرة بالدجية محمد صلاح الدين قريبة يعني شوية، أبو الماطور، أبو الماطور أو الدراجة النارية شمينها
1: زين،
0: هذا إذا عايل ما عايل يتحمل السوش أو السيارة، حتى لو موقف سيارة أخوي يجي يجعبك هو أنت تتحمل مسؤولية.

0: اعتقد رحم الله تابع هذا الموضوع وابد يعني تابع على ظهريهم.
1: الله يسلمك.
0: وشركة راح يعني كل اذاعه اطرح هذا الموضوع اذا صار بها مجال.
1: على راسي والله. اتشرف.
0: يعني هو يحكي ما مطلوب على شيء مطلوب على شيء وجابه مطار وهالشيء. لو دعمه بالمطار وصل تعال فحصهم. ويشتغل من قبل المطار ابو الدراجة. ماكو شيء.
1: وين وين وين اريد اشتكي؟ وين اريد اشتكي اكرم؟
0: ها عيني؟
1: ها العفو اكرم وشنو قلت العفو وين وين تشتكي تريد؟
0: محافظة صلاح الدين قضاء الدجين.
1: لا لا يعني قلت لي بالاذاعات تشتكي او وين تريد؟
0: ها اكو اكو اذاعات يعني شكاوي ما شكاوي.
1: ها ما بيه شيء.
0: واطرح هذا الفكره
1: صندوق كصندوق شكاوي ما بيه شيء.
0: اي لا لا لا يعني منو يتقبلها قد لي؟ قلت له انت جاي عندك سياره
1: نعم
0: بالسوق بيها وعندي دراجه وجي انا المخالف.
1: اكو خطا بعض الاعراف يعني للامانه
0: ما صار هاي ترى شيء.
1: نتمنى نتمنى انه انه تعالج يعني
0: يعني عذرا عذرا يعني زلل هاي شكل هندوس عفوا عفوا يعني عايزين نعالج
1: شلون العفو؟
0: هاي شكل هندوس يقولون مدلل هاي كيف قبل مدرس الله يرحمه يدرس المسلمين هندوس عندهم البقر ما شلون كيف هسه المواعين يقولون خب ابو ما طلع شنو قالوا هندوس واصف نطال استاذ
1: العفو يا هلا بيك
0: خارج الموضوع
1: العفو يا هلا بيك يا هلا بكرم
2: والله يا جماعة الدنيا مقلوبة سكتوخة

تحيه لكل الاصدقاء لكل الاحباب. ما حد جاوبني انا ليش ما اتناول هيك ترندات في بلدي، ليش ما اتناول السؤال؟ يا ريت انه احد يجاوب، يا ريت انه احد يقول لي ليش. اكو في شغله معلمتني انه قاعد نحكي انه احنا قبل 7 سنين 5 سنين ما كانت اكو هاي الظواهر، يعني هاي الظاهره ما كانت موجوده بهذا الشكل، التحرش الجماعي. المنتخب يفوز يصير تحرش، يصير تحرش جماعي، يعني هذا وين واصلين احنا؟ وين بس اريد افتهم وين؟ عمي عيب والله العظيم عيب، يعني ايش ما تحكي، يعني ما اعرف يا اخي. انت يعني انت شاب، انت شاب، انا طبعا هذا كلامي مو بس لشبابنا، لا كلامي لبناتنا ايضا. لا انت مسؤوله، انت مسؤوله قدام رب العالمين تنقلين صوره حلوه عن هذا البلد. هاي الارض هاي اللي تمشين عليها، وهذا الخير اللي تاكل من عنده وتشرب كذا. واقف خطيه رجل المرور، واقف الشرطي سهران، هسه احنا راح نرجع سهرانين واقفين وكذا. لا، واقف لحمايتك، واقف لامنك، واقف. لا ما يصير، لا مو مو مو مو فدنا وبصرنا. لا لا لازم تقدر بالضبط، مثل بيت الاب والام يشقون ويتعبون، وانت تلزم الاكل تشمره هيجي قدامهم وتقوم يلا ما اريد هذا الاكل، وتتفور الصينيه برجلك زين وتكسر وتسوي وتعيث بشكل كارثي قدامهم. شلون تريد نظرتهم، شلون تريد رضاهم عليك؟ كذلك الوطن. انا ما احكي لا سياسه ويدري بي عمول، ولا ان علاقه باي شيء، اي شيء سياسه ما لي علاقه لي. بس هاي الارض لازم تنقل صوره حلوه على بلدك. انا انقهر اليوم مع احترامي الى الكل، انا انقهر اليوم واحد اذا يجي ضيف وخلي على راسي ويقول لي طلع لي الفيديو، اي فيديو في فضيحه، يقول لي هاي صدق هاي يصير هيك عندكم؟ لا لا شباب، لا والله واسفه عيب، لا يا ولد والله عيب، زحمة والله. لا مو هيك قالوا، لا هذا شقي الدربونة كان قبل اشقياء ما الدرابين، ما يقبل العيبة، ما يقبل على منطقته، ما يقبلها. كنا نلعب عوفد الاشقياء، كنا نلعب كرة قدم، قبل لا اختم، كنا نلعب كرة قدم فالمدرب يحكي ويانا شباب راح يجون اليوم فريق برازيل حي العامل، ليه هسه اتذكرهم، الله يعطيهم الصحة والله يرحم اللي ميتين او عايشين، ما ادري، رحمة الطيب والميت. شباب راح يجون اليوم فريق البياع، فرق ببغداد، نلعب كرة قدم. شباب صوتكم تسلمون عليهم، تحشون زين، تنقلون صورة حلوة، الاحترام، لا تلعب خشن، عيب، انقل صورة حلوة، انت لاعب، انت مرتب، انت كذا، انت انت انت كذا. احنا تربينا بهالشكل. نرجع للبيت تلقى لك العم قاعد او الجيران قاعد ويحشون قصص، ها قال ابو فلان وحكى فلان، وبيوم من الايام والله وحده استنجدت ووحده نختني وصار حريق، واني هيك سويت، كلها بطولات كانت تنحكي، هي تصب

بخوفها على ولد بلدها، ولد منطقتها، جيرانها، بناتهم، أخواتهم وإلى آخره. اليوم حتى بعض من البنات مع الأسف ما داشوها، مو هاي صورة المرأة العراقية، مو هاي الصورة، عيب. يوم اليوم اليوم أكو شيء خزي دي يصير، ترى منكو واقعيين اليوم، عيب. ولا كل شيء بالله فيه نحكي، أنت مرة تبيعين على باب الله والله يرزقك إن شاء الله، زين شنو هذا الغلط وشنو هاي الإساءة وشنو هاي الكذا، شنو هاي الإساءة وشنو هاي الكذا، شنو شنو الكلام السوقي هذا؟ لا أسأنا، احنا قاعدين نسيء والله، لكن الله يصلح الحال. ان شاء الله الدنيا بعدها بخير، وبلدنا ان شاء الله بعدها بخير، شعبنا بعدها بخير. وكلامنا هو كان لبعض الناس، وهم كلهم 1%، ليش ما يكون العراقي والعراقية؟ لا هذول يظلون رفعة راس، والله يحفظ ناسنا وأهلنا وجيراننا وأحبابنا. أنا مهم الأبيض، كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدأ أمر ثائر، في أمان الله.

الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام إذاعة الرشيد. وين

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 105.

مرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهينا.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: معاكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.